السلام عليكم ورحمة الله. من الفضائية الإريترية نقدم لكم نشرة الأخبار والمستهل بأهم وأبرز العناوين. إدارة إقليم شمال البحر الأحمر تقيم برامج نصف العام. الاحتفال بالذكرى 50 لتأسيس مدرسة الثورة. جهود لتهيئة بيئة تعليمية ملائمة بمديرية عرزة. ماكرون يعقد اجتماعات رسمية في دمشق رغم انفجارات قرب مقر إقامته. الهند وأندونيسيا تتفقان على تعزيز التعاون في مجالات صناعة الدفاع. خمسة عشر قتيلاً وتسعة مفقودين إثر أمطار غزيرة وفيضانات في الصين. إلى التفاصيل، أكد وزير الحكومات المحلية السفير عبد الله موسى خلال اجتماع عقد في مصوى بأن تعزيز المنظمات ولا سيما تلك المعنية بالشباب سيشكل دافعاً قوياً لتعزيز التقدم التنميتي الشاملة. وفي كلمته خلال اجتماع المراجعة المرحلية لإدارة إقليم شمال البحر الأحمر الذي عقد يومي الرابع والخامس من يوليو، أكد السفير عبد الله أن تدريب الشباب المؤهلين يعد مهمة وطنية. واستعرض الاجتماع وناقش تقارير حول الأنشطة التي نفذت خلال الأشهر الستة الماضية في مجالات الزراعة وتوفير المياه والخدمات الاجتماعية وعمل الوزارات والاتحادات وغيرها. واقترح المشاركون إلى اهتمام جاد لمشكلة نقص المياه في بعض المناطق والتوسع في استخدام الطاقة البديلة للحد من إزالة القابات وتسريع وتيرة إنشاء المؤسسات التعليمية وترميم المرافق الصحية والتعليمية القديمة. وفي كلمته الختامية قال القائم بأعمال إدارة إقليم شمال البحر الأحمر السيد كوبروم عند ميكيل أن المهام المنجزة حتى الآن تحظى بتغيير

يمين إيجابي. أقيمت احتفالات اليوبيل الذهبي إحياء للذكرى 50 لتأسيس مدرسة الثورة في مدينة تورونتو بكندا يومي 3 و4 من يوليو تحت شعار ذكرى عظيمة لحملة بناء أمة جديدة. وفي هذا السياق صرح القنصل العام لإريتريا في كندا السيد أيوب عبد العليم بأن مدرسة الثورة لم تكن مجرد مؤسسة تعليمية بل كانت ملتقى لتعاقب الأجيال، حيث جرى فيها قرص وتنمية الوعي الوطني والروح الوطنية وحب الوطن وسمات المسؤولية. وقد اختتم حديثه بتقديم التهاني بهذه المناسبة. وتضمن البرنامج وقفة على ضوء الشموع تكريما لجميع الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم فداء للشعب والوطن، ومعرضا للصور وشروحات توثق تاريخ المدرسة الثورة، بالإضافة إلى برنامج ثقافي. وقد قدم المؤرخ والمؤلف والمدرس السابق في مدرسة الثورة السيد عالم سجاد تسفاهي عرضا تناول مسيرة مدرسة الثورة ومراحل تطورها بالفيديو من أسمراء. وتوجه رئيس اللجنة التنسيقية لطلاب مدرسة الثورة في كندا السيد ولو فتوي بالشكر إلى المنظمات وأهالي تورونتو على مساهمتهم، وكذلك القائمين القادمين من مختلف أنحاء كندا والولايات المتحدة للمشاركة في المهرجان. وفي كلمة ألقاها نيابة عن الطلاب، قدمت السيدة أزيب سلومون عرضا حول تاريخ المدرسة ورؤية وأهداف الجبهة الشعبية في مجال التعليم. وبالمناسبة قدمت فرقة الورود الحمراء لمدينة كشنر باقة من الأغاني الثورية مستلهمة في أدائها طابع الفرقة الثقافية السابقة التابعة لمدرسة الثورة. أكد مكتب التعليم بمديرية عرزان أن جهود متواصلة تبذل لتوسيع انتشار المؤسسات التعليمية وتهيئة بيئة مناسبة لعملية التعليم والتعلم، بما يساهم في رفع مستوى التحصيل الدراسي وتحسين نتائج الطلاب. جاء ذلك خلال اجتماع عقد في 3 يوليو خصص لاستعراض الأنشطة المنفذة على مستوى المدارس وتقييم نتائج امتحانات الشهادة الوطنية للصف الثامن، إلى جانب مراجعة الأنشطة الثقافية والرياضية المنفذة خلال العام الدراسي. وأوضح مسؤول التعليم بالمديرية الأستاذ تسفاهي وات ولد قرقيش في تقرير قدمه خلال الاجتماع أن التوسع في إنشاء المؤسسات التعليمية أسهم في زيادة عدد الملتحقين بالمدارس بنسبة 10% خلال السنوات الثلاثة الماضية، مضيفا أن نسبة النجاح في مختلف المراحل التعليمية خلال العام الدراسي 2025-2026 بلغت وفق التقييمات 86%. وناقش المشاركون في الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه بعض المدارس، في مقدمتها ضيق الفصول الدراسية في مدارس دهر السلا وعبل وميدما، إضافة إلى نقص الوسائل التعليمية وتقادم الكتب المدرسية والمقاعد. من جانبه شدد مسؤول فرع التعليم بالإقليم الجنوبي الأستاذ هبتز كيداني على أهمية توزيع مشاركة تعزيز مشاركة المجتمع في دعم العملية التعليمية. وفي ختام الاجتماع أكد مدير مديرية عرزة السيد رسوم كفلة مريم التزام الإدارة بتوفير الدعم اللازم لتهيئة بيئة تعليمية مناسبة. ويبلغ عدد المدارس التعليمية في مديرية عرزة 113 مؤسسة تعليمية تمتد من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية. نظم في مديرية السني سيمينار توعوي للمزارعين والعاملين في مؤسسات إنتاج الأغذية ومقدمي الخدمات وموزعي الخضر والفاكهة، بهدف تعزيز سلامة وجودة الغذاء وضمان وصول أغذية آمنة ونظيفة. وأوضح المختصون خلال الدورة أن الممارسات غير السليمة في استخدام المواد الزراعية وسوء النظافة وطرق تداول وحفظ الأغذية تشكل مخاطر صحية جسيمة على الإنسان والحيوان، مؤكدين أهمية رفع مستوى الوعي والالتزام بالإجراءات الوقائية للحد من الأمراض المنقولة عبر الغذاء. كما شددوا على ضرورة تعزيز معرفة المزارعين ومنتجي الأغذية بالأمراض المرتبطة بالغذاء وأثارها وتكثيف عمليات المتابعة والرقابة لضمان إنتاج غذائي آمن، مع التحذير من استخدام المبيدات الزراعية دون استشارة المختصين والالتزام بالإرشادات الفنية. من جانبها أكد المدير التنفيذي لمديرية السنية السيد تسفازقي عقبازقي أن الأمراض المنقولة بالغذاء لا تقتصر أثارها على صحة الأفراد حسب، بل تمتد لتؤثر في اقتصاد الأسرة والمجتمع والاقتصاد الوطني، داعين المشاركين إلى تطبيق ما اكتسبوه من معارف ممارستهم اليومية. وأعرب المشاركون عن تقديرهم لأهمية الدورة، مؤكدين أنها سمت تعزيز معارفهم ومشددين على التزامهم بتطبيق الإرشادات المكتسبة والمساهمة في توفير منتجات غذائية آمنة وعالية الجودة. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير.

وصل الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون برنامج زيارته الرسمية إلى العاصمة السورية دمشق، حيث عقد مباحثات مع الرئيس السوري أحمد الشرع، رغم وقوع انفجارين بالقرب من الفندق الذي يقيم فيه وسط المدينة. وأفادت السلطات السورية بأن الانفجارين وقعا في منطقة قريبة من فندق فورس بيزنس، ووزارة السياحة ما أسفر عن إصابة 18 شخصا بينهم 4 من عناصر الشرطة، فيما لم يتأثر برنامج الزيارة الرسمية للرئيس الفرنسي الذي كان قد قادر الفندق متوجها إلى القصر الرئاسي قبل وقوع الانفجارين. وتعد الزيارة أول زيارة يجريها رئيس دولة من الاتحاد الأوروبي إلى سوريا منذ التغيير السياسي الذي شهدته البلاد أواخر العام 2024. وتركزت المباحثات على العلاقات الثنائية ودعم الاستقرار وملفات إعادة الإعمار إلى جانب القضايا الأمنية والإقليمية. اتفقت الهند وأندونيسيا على تعزيز التعاون بينهما في مجالات صناعة الدفاع والأمن البحري. وذكرت وزارة الدفاع الهندية في بيان أن ذلك جاء خلال الاجتماع السابع للجنة التعاون الدفاعي المشتركة بين الهند وأندونيسيا الذي انعقد في نيودلهي، حيث استعرض الجانبان التقدم المحرز في مختلف مبادرات التعاون الدفاعية الثنائية بين البلدين. ونقل البيان من الجانبين إعرابهم عن ارتياحهم إزاء النطاق الواسع للتعاون الدفاعي بينهما، مشيرا إلى أنهما ناقشا سبل توسيع مجالات التعاون القائم خاصة في الصناعة الدفاعية والأمن البحري والتعاون متعدد الأطراف. وأشار إلى أن الهند وأندونيسيا تتمتعان بشراكة استراتيجية شاملة، وتوصلتا إلى رؤية مشتركة لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ. أودت عواصف شديدة وأمطار قذرة في أنحاء مختلفة من الصين بحياة 15 شخصا، فيما لا يزال 9 آخرون في إعداد المفقودين وفق ما أفادت به وسائل إعلام رسمية. وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا أن مقاطعة هوبي في وسط البلاد شهدت أحوال جوية قصوى أسفرت عن مقتل 11 شخصا وفقدان شخص واحد. كما أفادت هيئة البث الرسمية بمقتل 14 شخص وفقدان 8 آخرين في منطقة غوانشي في جنوب البلاد التي تعرضت أيضا لظروف جوية قاسية. في سياق منفصل، تسببت الأمطار القذرة والفيضانات العارمة الناجمة عن إعصار ماسك في مقتل 14 أشخاص على الأقل في منطقة غوانشي بجنوب الصين، وأجبرت السلطات على إجلاء أكثر من 50,000 شخص وفق أرقام محدثة، وكان 8 أشخاص لا يزالون في إعداد المفقودين. انطلق أول سباق للسيران ضمن فعاليات مهرجان سان فيرمين للعام 2026 في مدينة بونليني شمال إسبانيا. وشهد السباق اندفاع 6 سيران عبر المسار التقليدي الممتد في شوارع المدينة القديمة وصولا إلى حلبة مصارعة السيران، وسط حضور جماهيري كثيف وإجراءات أمنية وتنظيمية مشددة. ويستقطب مهرجان سان فارميني الذي يقام سنويا خلال الفترة من السادس إلى الرابع عشر من يوليو عشرات الآلاف من الزوار من مختلف أنحاء العالم، ويشتهر بسباقات السيران اليومية إلى جانب المواكب الشعبية والعروض الموسيقية والاحتفالات التراثية التي تعكس الموروثات الثقافية لمنطقة نافارا الإسبانية. عناوين النشرة مرة أخرى. إدارة إقليم شمال البحر الأحمر تقيم برامج نصف العام. الاحتفال في كندا بالذكرى 50 لتأسيس مدرسة الثورة. جهود لتهيئة بيئة تعليمية ملائمة بمديرية عرزة. ماكرون يعقد اجتماعات رسمية في دمشق رغم انفجارات قرب مقر إقامته. الهند وأندونيسيا تتفقان على تعزيز التعاون في مجالات صناعة الدفاع. خمسة عشر قتيلا وتسع مفقودين في أثر أمطار قذرة وفيضانات في الصين. وصلنا إلى ختام النشرة وإلى اللقاء.

0: مرحبا عين قانتا، مرحبا عين قانتا،
1: عين قانتا.
0: ميكم ميكم
2: أخواني
0: أخواني يا أخي،
1: أنت ودي عين قانتا نفسي يا هو، عين قانتا يا هو، أنت تفي غنان دغي
2: أنا
1: أمال لغتي لحاندي
2: كمي
1: قرم قرم قرم أنت خميلة أمونك لغيلة
0: تلك
3: واي عين قانتا تالسك حلفنا

0: واي فاس
1: دفنا؟
0: هو الرا
1: كاكن رأسنا تتقلو تمزغان زمرو بصاي تذكرو
2: اغرغرن باريلوني
1: ايتي دحان ديغي
3: دحاني

0: أنقى تتمل أبرو أبيت أني حدي
1: أبزن دا عسران سلسن
0: أي تحبر اندي خي قبوء ما قطعتك خطوص دي أخي كده ما متسامت تخمس إلا رغبية
2: مرحبا ودالي
0: أهليل أهليل أهليل أهليل
2: أخبار
0: واركي يعلو الولو
2: إيه دا عين كانتا تاقير كخد كتسع عساني حكي
1: كيف قركن دي خيدا
2: أنت خيدنا بلي سوعنا لو
1: وا
0: يلا هو اللي عتق نبقس

0: مرحبا بصيتي، عين جانتا لارو.
1: ايوه، كفل ما تروح تقات. يلا
2: الم سري لو تودينا لنا
3: كويسم مخينو خما نخوني
4: انتيت امراتيزي.

0: نطري
1: مرحبا عينك انت
0: كمي
1: ليلاي
0: وش نحاول
1: ليلا
0: دهاي نايتن فوق
1: انا قديمه توجي وتي
0: لو تصادو تقولي اخا ولا توجي تزمت نسعيني مر اخو حرايبل بتعيدي سبالي لا رخو قبلكي طوالي
2: لا نفسي كتسجن يتقدع عنا
3: أبي رغيدو زبزياز نبروه
0: انت ايه؟ داك جماهيري اللي مسكدين
3: وصلوا غير حوا يا غيد أركب ايو
2: هاي تتكلم بتسايتي قدام دفع غيري
4: مو يتحبر اندي غا
2: كلا انت انا عناس دي بقرنا تتعيزنا نبر
4: انتاي؟ واع

0: مرحبا بكم وهذا الذي بهليكم قادر سلامتنا تبتحكم حيث وحيسات متقبلتنا يوم 7 جولاي 2016 ساعة السمان قبل لا نيل ساعة أخبار قبت عدوى خارج قلنا قدمته كما أيدو برس أخبار قل أستبدين أدق أبو تجمعات اتهرار برنامج عمار قوتر دد كم سلكلك وزير إدارة تقاليم سفير عبد الله موسى شرحاو خمسة سنة مت أساس مدرسة ثورت في كندا ابن يارت قبي تذكرى ات مديرية السنة ات نبرة قدام ونواي لركزت محاضرة تهيبت يبقى اخبار خارج من تعدى امريكا نيجيريا فارت على الديش قلت افقره كمان بدل حبنا روسيا ثلاث فنات ادوارات يوكرين هجوم كم اجريت اتامرت كندا وجرمان تشقي السمارينات لركزان حد 3 بليون دولار اتفاق كم في الرميان شرحها أرس أخبار تابعت أنا حكوم دي بتفاصيل أخبار قنات عدي أدقبو التجمعات بعامتنا يا شباب هي أقدات هي برنامج عمار قوة تردد كم سل كلك وزير إدارة تقاليم سفير عبد الله موسى اتباتع تودي اجتماع شرحان اتيوم 4 و5 جولاي تقب أقيمام سر سنة تقليم قبلة بحر كأيح لحضر وزير عبد الله بسوالف جبهة شعبية ومجتمعهم لتربو شباب باقعة مقل لها لجهد حبر للتحزي وطنيا يداي كمتو اتشرح فعل تترى الهليت في القريس سأيات لتهيب سبتا زياد قل تقدم إلى كمسة الوجب حبرام التجتمع التحل فاسس ورحة مجال حرس ماي كدمات اجتماعية كمسلهما بأفرعات ووزارات محابر وبعد نايل السرقل وراتات مثل لبط جوانب فداب وحوان لشرح تقرير قربة وتهدق ديبون مشتركة بترتوم تقل دوارات لا هلا مقادع ما يسيتو متحسار قلت هيبو سريت عجي قلت كرع بدل طاقة قلت الدالل تبنى لهلا مدارس وارات بناهو قل شافة كمسلهما لأبرا مؤسسات عافية وتعليم لسن أبو أقبوي أقل تخلق وابعد آراء وفينا تتقدموا ما مقرحة شغل إدارة تقليم قبلة بحر كيح السيد كبروم عند مكيلة كاتمة تقدم يا كلمة أسكلا للسرقة لوراتات أهو تايكم تتشرح جوانب فداب إن تحفز لسادف متاكل أو لسادف متاكل قل السياح من تباب حمص دار قل تتنسى مهم كمتو وضحا خمسة سنة متأسس مدرسة ثورت ديب كندا ابن يارت قبي ذكرت تفاصيل الخبر من محمد إدريس محمد قلت قدمته
1: يوبيل ذهبي ذكرت خمسة سنة متأسس مدرسة ثورت ذكرت زايدة تقل في رارو حديث عمار وطن بتبل سقراط دي بيوم 3 و4 جولاي دي بتورونتو كندا ذكرت عام قنصل دولة إريتريا دي بكندا السيد أيوب عبد العليم دي بقدم يا كلمات مدرسة ثورت أكاديمية لتا اندي جبي فزاعت وطنيات وفرسنات في التوطن والشعاب كمس الهمام مسؤوليات أبايع لالتربي والتطور التام عقلومت ورا راس أقمام كمس العالات اندي الشرام دي بدينا بجديدة لهلو بلا مدرسة لا لحلفو أسنايكم بيلام لبرنامج ابرهوت شمع اقل كلهم جلاب شعب ووطن اقلت بيزو شهدام اقل هيرار تاريخ مدرسة ثورت لشرح افسور وتوضيح كمسلهما افعادات لشم العلام قديم استاذ مدرسة ثورت كاتب وباحث تاريخ السيد المسجد تسفاهيم اقل هيرار ومراحل مدرسة ثورت لخص الشرح من مدينة اسمراء امانزا قدمام رئيس مدالية لجنة مدرسة ثورت ديب كندا السيد والدو فتويم إقل دور ومتنظم شعب مدينة تورونتو كمسلهمام لاحتفال قنوروت من كل ولايات كندا وأمريكا إقل لمتقو ولا احتفال إقل للسرقال لتساقم وحمدام إقل درس مدرسة ثورت إن دو وكلت كلمة لقدمت السيدة أزياب سلمون بجهتام إقل تاريخ مدرسة ثورت وجبهة الشعبية التعليم لعلت إقلاء واضح

0: ሓት ርእየት ለከስ ሸሪሕ ቀደመት ዲባ መናሰበት ፍርቀት ዓዳት ቃሒት ዕምቦባ መዲነት ኪችነር እብትምሳል ፍርቀት ዓዳት መድረሰት ሰውረት ላዓለት ሕላይ ወእናሺ ሰውሪት ቀድም ዲብህሌት ወካይል ጃልያት ማሕበር ወጠን ኣዋልድ ኣንሳት ኤርትርያ ወጀበ ሸዕብያ ትግል ዲሞክራጥያት ወዕዳለት ህየ ልእኮታት ኣሰናይ ሓለፈው
1: حمدك محمد ادريس محمد بعد خبر من تعدت مديريه السنه وجدت منقفه هو نظافته لتحفزت نبره الدان ونواي قلت تتاكد لامامه محاضره قل حرستوت للشقوم اسسات هبه كدمات حمله وفواكه لا وزعوا اقلم تهيبت مئمرت تاقلوها بو شرح بنظافه لي تثبطت نبره الدان ونواي مشاكل عافيه كم سلسبب تشرحوا فهم وفزعت مجتمع عند توكلت ام السبال قلت كدمت فقدوا حرستوت ونبره للشقوم اغلو سرغلو وراتا دغوغام اغلغبو اتلات فاقد بالعين ادويه امبل امر ميمرت اغل ايلت نفع بتفانو ما مقرحا شقول مديريه سني السيد تسفاز قعقبازغي ابترتو حمامات لسبب نبره اتعافيت قدام اقتصاد وعائله ما كمسلو ما مجتمع تاثير عبي سبت ودلت هيبتوم محاضره اتفعل اغل اوعلت لاكام مشتركه ابترتوم لما حاضره اتوراتاتوم سيديت كم تتشرح متابعه تقبل دمان لبا التي اغل توجد كم سل جهده أكدوا مديرية عرزة متمداد مدارس ان توسع مثل برنامج دريس وادرسوت لناسب تيلل قل كلكت وفقري الدرسة قل تسنى للشقة كم سل هلا مكتب تعليم نايلة مديرية شرحة اتيوم 3 جولاي تقب اجتماع بدرجة مدارس لسرق لوراتات فقريت وطنية امتحان سامنا يفصل كم سلما وراتات عادات وريادة قيمما مسؤول تعليم مديرية استاذ تسفهيوت ولد قرقيش التاقلو قدم تقرير متمداد مؤسسات تعليم من وسعة تحل فيها 3 سنة علبنا إلى قدم التعليم لركبو درسة بعصر مؤكايد كمسل زيدة تشرح السنة دراسة كل 1015 كل 1016 بقيمام وكل درجة تعليم 8 مؤكايد كمسل نجحة وشرحة مشتركة بترتوم جب أفسول لبو مدارس در هلاسي عوبل وما يدمى متحسر قلق بأقلو كمسل هما مشاقية لأبراء كتبت وكناب حلول قلة باسر قلو أتفقدو مسؤول فرع تعليم أقليم قبلت أستاذ هبتزق كيداني بترتوم مشتركة مجتمع أو مشاركة مجتمع برنامج دريس وأدرسوت عند حمدات تقبجه دور مدارس بفنتوي مدرسين هي قل زيد فانا الدنقوبة مدير مديرية عرزة سيد رؤسوم كفلة مريم درس كدمات باقع لركبو بأردت قلت كلكت ومقادع مدارس قلره بدرجة إدارة للت حزيه سدايت كم سلقب أكدام مديرية عرزة من رودة أسكال إيد درجة للت مددام عصر ثلاث مؤسسات تعليم هلايا تقليم عن سبا الزيد مثل هليت بقوة ترافيك قلت تكرعت وقلوت وفزعت مجتمع بعام السمكين هي أفنتو جهد تروت كم سلت حزت شرحا مسؤول بوليس ترافيك أقليم عن سبا ميجر نر أيو تقاي قل إرينا لها بيا حبر تحل فاسس ورح مؤسسة والسمان بقوت كم سل جريت سبع نفر ميتو تهلو زياد مت وسلاسة مدرات حكر كم سل سادف يوم وممتلكات هي كل نقطة حتى مليون نقفة كسار كم سل جرح برام إلا بقوت الله مثل لا دعام تحد لشبه ورحت تريد هليت بعامة سع نقطة حمس مئتايت كمسل زيدت الشرح إلا للدهر الدرجة قلت تتكرر التقب جهد فهم مجتمع قل زيد مهم كمسلتو أفهمان أقد أسباب لبقوة ترافيك من قياس والعالسعى كات كيتسبتت أولوية إهيبات عافية اللي إدلا مكاين سوقوت قوانين ترافيك وواجب إيمة تبعوت وبعد كمسلتو الدحام انبل اللي عجلات بعامة سلس عقبا هي افنتوي ابتلولوي اسباب بقوت قبا كم سلهلايات لحبر اللي حلول اقلت باسر الوه علبا حدود اقلت بقى هي ستات كم سلهلا افهمان ميجر نر ايوه الدنقوبة راقبوت بقوت ترافيك اقل بوليس ترافيك ليت قلت التركم ايكون اتل حبر معاونتنا كلهم اجهزت اقل زيت كم سلوجب هي حبراء أسكن لتابعوا لا تنحكم أخبار كبات عد حقل ما تعديتي بأخبار خارج قلق بلكم مرحبا بكم بدقمان دي بأخبار خارج من نتعدي أمريكا نيجيريا فارت على الديش قلت أفقروا كم أنبتت حبرت لديش مهماته

كنسل أدا لا شرحت أمريكا من ناحية فيها معلات قروب قلت أفقروا أم بتتكمسل الليل تتحبر أمريكا لفيرا رسر قول كمسل عالم ما شرحت لديش اتندال ضد إرهاب لم أي تغيير كمسل إيهلاتو ما تقبلتنا إلى دوار شرحوم أمريكا ضد إرهاب مثل ديش نيجيريا كمسل لتعاونوا لا شرحتهم كلمة عسكري من ما أم بتكل ألف عسرة وسس كمسل ندأتيه اللي تذكرتوه ات نيجيريا كل وقت هلا مشاكل اتمسكوبة معاونة دول منطقة دي يكون بديش خارج حلول اقل تركب كم سلي يقدر محللين دي الحبرة تان حامتهم نيجيريا لزهرة اقل تتكرع تحل فيها معلات قروب مثل نيجر وابانين اتفاق كم سل فرمية هي اللي تأمرتهم لفاي حاق قبل تاي كفل نيجيريا اتحان ترهابين سبت للا قاريت بقليل حلول اقل تركب كم يقدر لتشرح روسيا يوم 6 جولاي ثلاث فنات دوارات يوكرين هجوم كمسل أجري شرحام تا مدينة كيف ودواراتنا الصواريخ وطائرات مسيرة لقب هجوم بنية تحتية عسكرية كمسلهم مؤسسات بترول دمار عبي كم جرى لا شرحت وزارة الدفاع روسيا زيادة كلمة أهداف كمسل هجمته حبرت اللي كنا دي بالله بهجوم من لوحد عسر وحمس نفر كمسل قتلوا لحبروا تقارير زياد إذا لقب التوم سسا كمسل تحاكروا هي أتأمروا لمصدر رد فعل نايلة يوكرين اتعدت وديه ليت هجومات تلولي كم تو وزارة الدفاع روسيا شارحت ليت يوكرين يوم 5 جولاي مؤسسات أجريوت بترول روسيا دمار عبي كمسل أجريت لشرحات هجومات صواريخ وطائرات مسيرة كمسل وديت عيمات أخبار كمسل حبريهي للتأمرتهم روسيا يوم 3 جولاي كل ألف عسرة وسست رأس يوكرين من لا أجريت وحد لشبي مصدر عسكريات لعبة كسار لا أجر هجوم كمسل وديتها اللي ذكرتو متبادل هجومات روسيا ويوكرين السنة كل ألف عسرة وسس بنوعيته بزحيه زياد كم سلت مكرها تقارير الحبرو نايدن قوبة خبر كندا وجرمن تشقي سمارينات لركزة نحل 3 بليون دولار اتفاق كمسة الفرمية شرحيام لا اتفاق جرمن قل كندا عسر كل زماني سمارينات قل تشقى إلا لقدر اتقبي فعالية تتمت وقت قروب كمسة تأنبتو أتأمريام كندا اقل سمارينات كل الف وثلاثة وكل اسك كل الف ثلاثة وسس اقل تسلمن كم سلك قدر وقم هلام لا باخرات التطور مقدرة عسكرية كندا اقد هي اتعبوت مقدرة قوات بحر نايل عاد هو تاي كم سلبن هي لتشرح لا كندا اقل باخرات اقل تسلمن او قل تملكن مثل قبلة كوريا هدك وده حق ولا تنحطو اقل اتفاق مثل جرمن كم سلفرمت للشرح للام كندا سنة كل ألف عسرة وسس مقدرة عسكرياتها قلت أدق ابنا حد 5 بليون دولار ميزانية افقرت كم سل هليتو لتحبر أخبار قلنا أتمم رأس أخبار ده قمنا قلنا صارح منكم أدق أبو التجمعات تهرار برنامج عمار و وتردد كم كلك وزير إدارة أقاليم السفير عبد الله موسى شرحا حمسة سنة متأسس مدرسة ثورة دي بكندا ابن يارت قبي ذكرى مديرية السنة اتنبرة الدان ونواي لركزت محاضرة تهيبت أمريكا نيجيريا فارت على الديش قلت أفقر كم أنبت تحبرت روسيا ثلاث فنات دوارات يوكرين هجوم كم أجريت أتأمرت كندا وجرمن تشقي السمارينات لركزنا حد 3 بليون دولار اتفاق كم فرمية شهر حام قول يوم مسيد دولي على أخبارك أما تعدوا خارج ديب إلا أن أتمم بجاجة قصة رح منكم تمثلت اللي برنامجنا مسيد كيرو بركت

0: سلام كمي تعلو زي خوركم تعزب تعطاو زينا سبورت النهو زينا زغربو لكم إيكال حرقوم
1: بهاجرا فدرشن وددر بادمينتون إيرتا تودي بو كيكات سنحي وددر تحت عصو توشعات عامت تزازيمو زي كاب سلسة حملة جميرو كيكات سنحي هاجرا وددر بغرمت مال سنبت حمشت حملة أب جمنازيوم هام عامت أيو تزازيمو أكاد سراح من محدار صوبا ماكلا أتو تخلي تولد برهان President هاجرا فدرشن بادمينتون إيرتا أتو سكندر رمضان President هاجرا فدرشن سرقاتين سيرتا أتو أحمد دين محمد حقوس كالوت نايكبر عدوماتن سبورتا ويان أفكار سبورتا بسترغو بلودما بالعلدن كتازازيمو أبتنا مزازم علت ناي نتصل درب كموون ميكسدن وددات خايدوب بزم سرط عوتات أزم سعبيم أم ناي نتصل دك أنسيو سار سيتي سيلفانا إرمس كابزوبا عن سوا تشلامي نحس مرالا حدي شوحنا فان كاليتي هرمي لابرهانا كابزوبا ميسو تمرتي تشلامي تبور مرالا حدي شوحنا حموشي ميتنا فا قدامي تحياتي إبراهيم كابزوبا ماكل تشلامي تورك مرالا كل تشوحنا فان كوينن أب تمساسالي تصوتا ناي دك توبعتيو ساسي نيمرود محارا كابزوبا سيوناو كيح بحري تشلامي نحس مرالا حدي شوحنا فان كالاي يوبر مرهاني كابزوبا ماكل تشلامي بور مرالا حدي شوحنا حموشي ميتنا فان سال سايرا ايوناس كابزوبا ميسو تمرتي تشلامي ورق مدالان كل تشيحنا عفان كوينو ام نايدر ربدك انسيو سال ساي درجة زرخبا سيلفانا ارماس مس رينا مسكنا كابزوبا عانسوا تشلم تنحس مدالان حدشان حموش يمتنا عفان كال اي درجة زرخبا هرميلا برهانا مس دباب يوناس كابزوبا ميسو تمرتي تشلم تي بور مدالان كل تشيحنا عفان قدام اي درجة زرخبا حياتي ابراهيم مس ايلانا كسطة كابزوبا ما كل تشلم تي ورق مدالان سلسشيحنا عفان كوينو أبنى دكتور عاتيو ساسي درجة زرغبو برهان آرون مس رايمون زميكيل كابزوبا عن سوا تشلم تنحس مرالان حدشان حموشي متنافان كال اي ال شاداي موسي مس يوبيد مرهاني كابزوبا ما كل تشلم تي بور مرالان كل تشعن عفان قدام اي درجة زرغبو رأي يوناس مس قدوس يوناس كاميسي تمرتي تشلم تورك مرالان سلس تشعن عفان كوينو أبنى درب حوسواس ساسي بروخ سولومون مس فتحايتو قرجا كاب دوباو كيح بحري تشلم تنحس مرالان حدشان حموشي ميتون عفان كالاي درجة زرغبو الشاداي موسي مس إلينا كسطة كاب زوبا ماكل تشلمتي بور مرالان كل تشحن عفان كداما درجة زرغبو قدس يوناس مس دباب يوناس كاب ميسي تمرتي تشلمتي ورق مرالان سلس تشحن عفان كوينو أبزك كيز غنيت صوتا من ايدك أنسيو سيلفانا إرمياس كاب زوبا عن سواز بلس تتصاتي تكموون نبي فانوس كاب زوبا دوبو بزبلس تتصاتي تبايلوم تشلمتي ورق مرالاتات كوينو بيتمسسال تساتافي زوبا سيمناو كيح بحري بزرعتو سبورتاو ديسيبلينن تغاتن ترنافن زولتس زوبا تبايلا تشليما بزي كازي آتو ميكايل فسهي بولوس امپير فوتسوم تسفاي دما بولوس نايمس مردانيا تبايلوم ورق مراليا رغيبوم عبزين سلسة معلتات زي تخايدة هاقرا وددر ميسي تمرتي قبل الكوينة بمعوات عباي وانشان سرتفكيتن تشليما عوتا سبورتاوين زي تدالو لهم شلمات كاب ناي كبر عدومات تغبيلوم ኤርትራዊ ኦሎምፒካው ተቀዳድማይ ስዊዘርላንዳዊ ክለብ ኤንኤስኤን ሳይክሊንግ ቲም ቢንያም ግርማይ ዝሳተፎ ዘሎ ንመበል 113 ጊዜ ዝእንገር ዘሎ ቱር ዲ ፍራንስ 2026 ትማል ሶኒ ብናይ 35 ድረክ ውድድር ቀፂሉ ነይሩ ናይ ትማል መድረክ ተቀዳድምቲ ካብ ግራና ሎረስ ተበጊሳ ኣብ ሎስ ኣንግለስ ዝተዛዝምትን 295.9 ኪሎ ሜትር ድማ ርሕቀት ዝነበራ ውድድር እዮም ኣካይዶ ኣብቲ ዕለት ዝተኸሰ ብርቱዕ ዋዒ ዝዓብለሎ ኩነታት ኣየር ነቲ ፆታ ንክፅንከር ምኽንያት ኮይኑ እዩ ኣብ መበል 98 ኪሎ ሜትር ዝተሰርዐት ናይ ነጥቢ ውድድር ዴንማርካዊ ተቀዳድማ ክለብ ሊድል ትሬክ ማድስ ፒደርሰን ብምዕዋት 25 ነጥቢ ከሲቡ ዓባይ ጉጅለ ፀወታ ንክዛዘም 25 ኪሎ ሜትር ምስ ተረፋ ብምእካብ ብተቀዳድምቲ ክለብ ዩኤኢ እናተቐለሰት ብሓያል ፍጥነት ንሓያለ ተቀዳድምቲ ግዳይ ክትገብር ጀሚራ ኣብ መወዳእታ ብዝተካየደት ቅፆታ ውድድር ሻምፒዮን ዓለም ፖካቻር ንጆናስ ቪንኬጋር ብምርታዕ ዕውዝ ኮይኑ እዚ ተቀዳድማይ ንውድድሩ ኣብ ሰዓት 41.216 ኪሎ ሜትር እናረገፀ ብ4 ሰዓታትን 45 ደቃይቅን 11 ካይታ ዛዝሙ ዮናስ ዊንጌጋርድ ካብ ክለብ ቲም ቪዝማ ሪቻርድ ካራባስ ካብ ኤኤፍ ኤዲኬሽን ኢዚ ፖስት ሳልሳይ ደረጃ ብምሓዝ ካብዚ ተቀዳድማይ ክልቲኦም ክልተ ካይታ ብምድሓድ ንውድድሮም ፈፂሞም ኤርትራዊ ኦሎምፒካዊ ቢንያም ካብ ዕውት 24 ደቃይቅን 30 ካይታት እንዲሒሩ ንውድድሩ መበል 132 ተርታሒዙ ፈፂሞ ንናይ ሎም ዓመት ቱር ዲ ፍራንስ ስሎቬናዊ ተቀዳዳማይ ክለብ ዩኤኢ ቲም ኤምሬትስ ኤክስአርጂ ታሪች ፖካቻር ብ8 ሰዓታትን 46 ደቃይቕን 55 ካይታትን መራሒቦ ምዃን ንብጫ ማልያ ካብ ጆናስ ቪንጌጋርድ ክቕበላ ከሎ እዚ ዴንማርካዊ ካብዚ ተቀዳዳማይ ግዜ ከከሰረ ካልኣይ ሳልሳይ ድማ ቤልጅማዊ ሬምኮ ኤቨኖፐል ካብ ክለብ ሬድቡል ቦራ ሃንግስክሮ

0: በዓል እግል ውዓል ብትሮል እብጣቐት ፀሓይ እግል በደሎት ሰብ ጀራዲን ሕኔት እበይን በይን ሕበር እግል ኣእምሮ ከም ተላጃት ወመኻዝን ፍረያት ከም ለህለ ውድት ወከም ትራክተራት ለመስል ኣላት መትነፍዖ ትሸምል
1: ሕሳብና ብዙሕ ኣላ ለማ ሓከራካምና እብል ምትሓትና ሄክታራት ኣላ ግን ብዙሕ ለትፈናታ እድርአት እንተወደና ምነቀኢሎ ቃልየት እተረክሳ እግንርከብ ዘርኢ ማዕና እድርአት እንተዘርአና ወለትፈናታ ሓምልቲ እንተወደና ከማ ንግል ጥብሕና ንግበው ግል ኣየ ሓላትና እብረኪስ ومننا ماينا يا تفاصيل بزن نتعبرو وقل كل وقت زري قل نركب تبالة تحكم عيرا كامنا التحدينا وقت قل نزرق تبالة عينات عينات زري
2: ميتو بس اقام كل دول نايماي هلا نايقابي هلا نايتوبوتات هلا سداي تحقو هلا من انكر حكومات لكن انت دائما السائيات سبت ودي ابا سائيات ناي حكومتنا اللي درجة اللي 50,000 عجات قبي قلب صحيح لقدركو أب عينات عينات أب مندرين لقبا أب الرانش لقبا مانقوس لقبا ولا لوبين لقبا أقولو ترئي الليكا ندقير ندقير ندقير مقوب عصر 5 سنة اللي درجات اللي بسعكو ومننا بدير لعالكو هيني عصر 5 عصف تيبو كم بزيح وديكو والتسوق هيني كم ترئي الليكا لأسمراتات لهلا دب أسمرا لهلا مندرين دبل اسمرا وزع لهلا كل من اللي زريعتنا الى جيساتو ارانشي ومندرين من قندع اسق حتى لاي اقولون وزع يقولون اللي هو يقول مي اول لا سعر الدام دائما لا تاجر سب مال بيديو اماله بل لكن لا زريعه بس حد من قبل لا فر بس حد من قبل ودو كل اكان بس حد من قبل لا زريعه تحت قبل وقال لا سعر هاي لا ناقصه كله راكب لقبا سائن لقبا وشقالاي لقبا ومسكين لقبا مثل بلع ثبت لي لزريعه لانتاجو مقب عصر 5 سنة من انتاج ودا شعب للشدوت نوس شعب اسمر لقبا شعب قندع لقبا شعب قحتلاي لقبا اللي دواحينا يا لهلو ونوس للشدوت مثل هينين اي 50-60 عامل أسرات معنا هنا 60-50 عامل أسرات وتوم انزشاكو والأنسوم لقبا ولادوم لقبا كل الأدام من اللي أرد من اللي جاردين اللي تنفع هلا
0: قديت عداقة وتجارة حملة وفواكه من أقدام تاكل سب جرادين تو لا بزحة فرية جرادين لا جاردين التالها التباكات التالها العداقة للزبة أفنتوي لا أتريم برور لهلو سب جرادين فرياتهم اتكل باكات إرتريا قل لأبتحو لتعت حزيوم أرديت إيركبوني فرياتهم كم أكبو لفريات اندي خرب اندي عشقو اتكلو قل لأبتحي قدروني مشاكل كارج عداقة بهلت أسقوار دول مقباي مفقار تحي إسياو إيروبا ما فرياتهم قل لأبتحو أرديت يهليتني قل أت محابر لتكونو سب جرادين كم دكاكين وكونتينرات لمسل عداقة اندي تهيبو بخطنا عداقة لركبو ومن شفتنا الدلالة عند أبارو فرلهبتهم لركبو وأقل شعب ابعو الراتع فريات قدموا لهلو سب جرادين هلو إلا لكن كافية سبتيكون قد يتعداقة اهتمام زياد تحزي
3: دمنا ماذا الذي بصعب رأف صعب رأس جبات الشاك الهليت لعبين دي كاتا دي بلهم ديريتنا قريب 500 متر كيب لا تصبتها قدم زي 120 150 160 لعبة يا كنيدا منو شوايا تطور بيلا لشغل 300 متر كيب لا تصبت ديب كار اقرع شقه ديب متقاق ما نفسك مسلخ خلصتنا ينوزو بادوا ازي هيني منو والعال اندا قبا 500 متر كيب لا تصبت تشقه لي الا 500 متر كيب حقو الشقات قلميتو كل لا قاد موتات ابولو للت بهال كلهتو جرادين قلك بقى تلا برنامج ذلا خراتيش بو قلسته خراتيش من آت اللي خراتيش دي بقى أساس دفون هلا وبن دو ديكا انكهول مجتمع من نقل هلا سلس وقت لآته دي بقى اللي تازد تركزان من هلينا والحكومة مالت هاي بتنات اللي القرار بزو مديريات لك بقى بعليم لك بقى ما سنال هلا اللي هنا قم سألوا رأيكم ان دينا استبدي أكل ما مايس آتات اللي نسع دي بنات هلا خلستي هليتني إلا هين لعبيت لعبيت لعبيت قل إلا مديريتنا تغير لتمسي إتا من العلاقات موتاشقيت لهليت بلقى بقى عشان كنا ንሃየት ናይ ማይ እበት ወዲዩሌት ሕኩመት ወሸዓብ ወዲውሉ ህለው ቀሊል ይኮኒ ሕና ምስላ ክእና ሕወዳድ ይብነን ይገቢእ ላካፋ ገቢእ ግና ህላው ብኣዘይመግል ግባእ ግናቱ ሃምሽእ ማይ ሓቁ ሓፋስካ ማይ ሓቁ ዓቃብካ ግትት ዓወትኩምቱ ዓውተኩም ህላየኒ ኣኪድቱ
4: ኣወለን ክመገባእ ላሓተ ናይ ሕዘት ማይ ወሰርበት እሊ ከዛንድሊ ኣውልየትና እዩ ማይ ሲቶ ግልኣስተ ካሊእ መታሓትለሃላ ሄክታራት ተሓረሰር ሰበትላ ግል ጀራዲን ግል ግባእ ላቃድር ከዛን ጉበቱ ኩምሰሎ እንዳት ባህላ ዝሸቃላ በለቱ መታሓቱ ተዳርጋ 30 ሄክታር ለገቢ ርሰበታላ ናይ ተምፕሬት ፍሩት ልምብሉ ትፋሕ ወኩኩ ቡን ለገቢ እግል ዘራ ትበርናዊ ሰበታላ ለሃደፍ ለቃንድ ለናዩ ህትውቱ በለቱ ዓመት ካፊ ማይ ብኡ ሓተ ማይ ውሒድ ለየጥ ኣይከሎማዩ ማይናዩ ማይ ናይ ዕማቱ ቀደምላ ውሒድ ነይ መጡ 150,000 ሜትር ኪዩብ ጣብጥ ባህለዮቱ ካፍ ማይ ለብኡ ኣካንታ በለቱ ካሊእ ማይ እዩ ምስላ ዕብና ናዩ 20 ሜትር መዋቀል ሰበት ብዲቡ 600,000 ሜትር ካብ ግለፅባ ሰበት ቀድር ግል ጀረዲን ግል ማይ ሲቶ ካፊ ማይ በለቱ
5: ፀብራብ ግብኦቱ ሓተ ምን መዲናት ወልዓል ሃላ ካልኣይ ካጥ እንደ ወዴና ለማይ ናይ መዲናት ግልፍያ ቀድር ካልኣይ ደረጀት ምኑ ወትሓት ለሃላ ኩሉ ምን ኣፍ ፀብራ ለሃላ ወምኬኑ ለሃላ ኩሉ እመስኖ ግልስተ ምኑ ቀድር እመስኖ ተእሰጠለየከ ምንገቢ ለገርሃትካ ሓጋይ ምንገቢ ወከረም ምንገቢ ማይ ሃላ ካሊእ ማይ ጥዑም እብከርዓትና መልዓ ናቕፋ ለማይና ዛዝብለ ዝባ መሓዝ ለሃላ ምዑ ጠብዓ ክሊና ንእምሩ ምዑ ዳረክል ፈጅርቱ ክመወሸክ ቤላያ ይቀረጭኒ እሊ ማይ ሊ ላኪን እግለ ትርበት ድብጨበት ቆዩራ ሰበት ዓላ ኣደ ረበማ ይኩን እሊ ማይ ሊ ወዴና ምንገቢ ወኣራዲ ብዙሕ ብነትላ ካን እንደ ሸርሸረ ከዮም ኣቅረት ጋብላላ እሊ ብሃደሽደሽ ሊ ተኣመርቱ ሕብዝ ገብቱ በህለቱ እለ ትቀበር እንደ ገየሳ ድባ ካኑ ናይ በዲር ግላቅበል ሰበት ቀድር ምህመቱ ዓባይታ ልብል ረይብያነ
2: ውሉዕ ዑማ ላሃየኒ ለየጠላ ከስክስ ውለላ ኣረ ይኮኑ ዋርድያት ላ ጉላካን ሬካብሉ ካንታ ድብላ ኣደብሪት ቤት እንዳወዳዮ ኣንስ ዋርድያት ተንህተን ልነፈዖ ወምስሉ ምንንዘ እንደ ፀዕነ ከም ጌሳ ዝበስመዘ በዓል ዓረብያት በልዕ እንተደረከ ዝበፅሕ በዓል ዱካን በልዕ ምኑ ምና ዱካን ለነሳ ሃየኒ ዓድዓድ ለወዝሕ ኣላ ኣራንሺ መንደሪን ልብል ምኑ ሃይነ ሆስፒታል ወዝዑ ምኑ ደካኪን በልዑ ኩሉ በልዕ ኩሉ በፅሑላ ኣራንሺ ግልሚ ኣና ሓቲ ባናት ተለበልዕ ከም ኣዳሜ ሓቲ ባናት ወ ሓቲ ቅጨ ንእሽ ትበልዕ ላኪን ሊ ጀርዲን እግል ከም ለበልዕ እግል ኩሉ ቱ በፅሑላ ዘሪዓት ናይ ዱካን ጋብ ንገቢ እግል ባዕሉቱ ድብ ጂቡቱ ድብ እስረቱቱ ድብ ኣህሉቱ ማ ድብ ኣቅረቡቱ ኢሊ ላኪን ጀሚዕ ረትረግል ብፃሕ ቀድር ይብላና ግልሚ ምን ነፈር ነፈር እንደገይሽ ነፈር ነፈር እንደልፅዕሞ ድብ ጀሚዕ ድብ ካርጅ እንደይተርፋ ድብ ፌስታላት ጅዳ ለነሲ ኣዲስ ኣበባ ለነሲ ዱባይ ለነሲ ድብ ገለ ነሲ ናይ ዓድና እንዳበና ዝተሓበን ቡ ግልሚ ኣወል ጥዑምቱ ሓደ ንሕና ደወይ ንወደይ ንከመ ካርጂን ግልፅና ሓግልና ግል ስተ ሹር እንዳበልና እልላ ክሬማት ይንወደ ዲቡኒ ሓይቱ ኣራንሺ ናይ ኣርድና ተሰሙም የለቡኒ ከም መረይካ ከም መጣዓምካሁ ጠቢዒቱ ጠቢዒ ሰበቱ ኣዘ ስሜ ናይ ማሕሙድ ረመዳን ዝበሃል ማሕሙድ ረመዳን ሚቱ ሓተ ነፈርቱ እንሳ ናይኒ ማን ረክባ ጀራዲን ኣልፌን ዕጫ ዘርአ 50,000 ዘርአ ክል ዓራት ዲቡ ይሰክብኒ ሓቲ ዓራት ከም ኣዳሙ ይሰክብ ሓቲ ባናት ከም ኣዳሙ በልዕ ላኪን ዘርዓት ፋይዳታ ሚታ ኣይተዳእምያን ድብ ኩሉ ሸዓብ ትገሽ
0: ሰብ ጀራዲን እፍንቲ ቀደም ወእት እምባታት ሕርየት እበይን በይንቱ ሸቁልዓለው ሓቁሆ ላኪን ማሕበር እንዳኣሰሰው ተጃርብ እግል ትባደሎ ወናይ ሕበር ደካኪን እንዳኣሰሰው ፈርያቶም ሕበር እግል ኣዝቡ ወዓውል ፈርያቶም ሕበር እግል ሓድዶ ክምሰልሁማ ፈርያቶም እምበል እቲ ምግብ ለለአቱ ደላላ دغري ات شعب اقلاب صحه من عنبتو لا ات اد دلاله قمش بدل على يم الو بسلادي

كاب استديو زينا اري تي في عز سلامتنا تقبلوا خبركم تعزبتنا كما يتمسيوم ساعات شعة تأخيلون لو مسولوس شوعة تحملس تدالوا زينا تتوشتها قرن وطان حيزنا لكم كريمنا لنا لمكتتها لكم بخبر الزعدم استيفانوس كرماي بغندي نتبتاتي فيلم محيا الودابتات أبقس كاس لمعات عبد الرخيد كمزر لوو منيستر زباو من محضرات قريتهم مبل 5 عامات من مسرات بيت مرتسورة على كندا بلعو الدمكات تتصنبيلهم

0: هلو بكا بكا غريبه غريبه غريبه متكم الله
1: هينزا انت هيدا جيجي خلني دي خارج اسكان نخت قيد حاسبك
0: نعيدو
1: هي لا غاو جيجي خلي
0: سوري اي فلتكم
1: انا عند الهنس اي فلتكم اللي بالي قول له خطه سالت اللي لك اي معري كبيرو انت هيدو انت خطه سالت اللي لك حسيتك تملك لك اي فلتك
0: انت هاتو تو دايز من انا حسيتي بك
1: وي انت دحرك بجد قبا قبا ما عايزك تفلتني
0: كيداتكم ده
1: كيداتكم ده وي انت كيداتنا دي وي انت املغي قلت صح كيدارين كيداتكم ده
2: ودي فتاو تصبق عندي خاص خاص هيني قالك
3: يبل يبل ماما رابي كزي وا انا لسه نغي وا
2: انت
3: على
4: ادي له يقول مين يا فاهم عايز حق كده يا خلاص انك
2: وا ميكال والي انتي راه غاري انا بزاف خير غصا بصحه تقبلكم مني
3: ماما انا غير كنت شعري خير
2: انتي راه انتي قوي
3: ليا وانتي عند رايا
2: تبيها النبرة نستي تطمتنا نزحي قز نبرس أنا أب خالق نسيل النبري بعليها بإذاني بمزل طلطلت وقت الشارية تسحيقي بياني
4: أبت الدين أبي انت يمود شمال خالك أيدنتي كان بها الفاشن يوليت اليوم يو
2: أبديني كان بها الفاشن كنت شغل
3: أنا صغا زايدنتي كان زيكونا فراترنالي
2: وا أنتي تكون كوني يخب تزار بلون هلو مسي
3: ايدنتيكالي لو تاغاغيو سي يرمو يزلخ ما مرحبا
2: ام حرات الرمي يزلخ سنتاي مالتيو
3: انتي مالدو مش كاب حنت ما حصن زوطو موانات احوات غليوم زما ساسول غليوم نما ملكع زي ما وصلو لو كم زغطن كفلدو
2: يفلطو وا روحو كيكلكو كادك حتني تعبلو دحاده تزغط حدا اول دزغد بحالو ولا حتى ما فليت باخدي تروح
3: بالله حجي جام طيب بحالو مسلكي ايدنتيكال تو وينس مالت حدا ما انت زوم كنت شاح حجي وي بر ويد ما وقري رفتو تخونو ايدنتيكال تو وينس بلنا يا
4: سنن دكي كو حدكي بغام يا مانا طول بلون
3: بخام ايدو كم تنبرتو خوين دحان تكون سيتي اول حين حان تنقو حات صفي
2: تصفي اتبي قال بالي ستوديكو حل حل بزيسي عواني حجي تتصف تبلكيو تتصف قوي تردي ولا ستودي تتصف مالك انقع تفطر مالك
4: حجي تردي حجي حنت ولا سيتسي نورحس كندي انقع توتس مالك
3: حنتي
4: حنتي تاي تبلتي واي دورو لا مو معناته ان انقع حش حش حش حش حش حش
2: تقولو كاي حش انت قاوا حزبن قاوا حدرون باري حدا غير كايو
4: انا تنبي قاوا حزبن كيس كلهم قاوا حنج انا قاوا حزبن كيس كنز كتمان كلهم ان شاء الله رول برجر
3: قاوا
4: كل باين

0: مخمي قلت لك يا مو لواه بغبغ لقاس كم زي مخانكا كاباين لعلي نفسك على الخط فلتا
1: طب كل خط الله يبلك على لغو بفلا أمور ويسي كما يتقلت
0: أمور خانتاي تفتر أنا قرأ لي
1: أنت تخص خط تزحط وتكعمليش كتحتن كما يلغو بلك على لغو
0: أوه أنت تحت إيزي تخدك هذا اللي حكي
1: تخدك هذا اللي
0: وي ناي زي تعيسى بحتوك أخذ حتى ندلغة
1: ها أنا عند عارف نضحك قابل فلت أن نبايزو لنا زي تعي يسف حطي إذا حتى تلغو حتى ما حد صغير خليه تحزموتا بس من ده تطلي لصغير كم طريق
0: حتى
1: إيش تهونك هونك بتاخد استماري وشيل كتمر مركان سنتاي ترفك
0: حتى سر أبدان أنت اللال آي تمنى يو عم لخصو من نخايز بكا
1: تمنى يدي سمر سدي كم ذات بلا زل خايلن ها كيدات كايلن صغاقات كادك كالا ريال كان يا خاري غارغا باستنسن بريزنت كونتينوس
0: مكيم حنت الزهر اسخف كرواس لو تخون زي خلقه بنيش تي نقري خط لا لا لا لا حجسي من سمر اي زي عجوجكم تقول غير كذا
1: وي انت حق غباي في اللي تنن بايزل انت عجوجو بايزل زلو
0: انت حنت الزهر بكايلي لما خانو من سمر اي رخي بكاني
1: انت تبولو ز سالط لي اه وتزال ماني سمر بولو سوي
0: وش قول جراح لا تخاي انت هاي لك
1: نصرا تاي كزيبلن يفلت كان يدو ولا انسقط خدك كان لادو خيدات كان تاي دوس تاي مخطب لك
0: نعاها اما سمر بولا زيد انا ندي خرخ بنيرني
1: ها خرخ بنيرن وكا كان تاخطب
0: عتال تكون اي بهني كونن ناي سولاي وي سمع عنده حنت على عركي انا زمكم يوم سبات كو سمم يا حنت على عركي بكي ساغر هب ما بول كومو
1: وي
0: اذا نسنا نري خلاها كم لا او هبا غبو ابزا ايدا
1: مخ وا وا وا وا عركي ابزا ايدا قطعتو هرقر يا خلقا قلوتني الكاس قول بابك تقلع
0: من انا
1: نسخوه من ديلك الزرق يا خا سبد ما منتاي داناغت يفلطي بصقابك اس غبركاي خا يلو سريخا برزخا او صياخ بلكاي
2: تايمو زي كايكا ولا حرز حق السبي بالكان نعطيك 50 اقباي بك ام تايمو منتاي كتب صحك
3: هرقي ما انت خلوس غيري ام دماساسول غيري ام قادي ماساسول يلكن بخميكم وي
4: ازد اعودتم قاق حوغانن سيتن زروة تابعتاين انت دا تبقى حنايتا قوانن سيتن اب كلتا بمعرن تتمقيلا اب كلتا دقز معبلو كلتا حرا عيات بملكو عمين صوتا او من ماناتي ولو دي مالاتي ازي ام دما ايدنتيكال تميسي لنا نزوع
5: انتي ميكال بالي تنسن حرسن فتينا زودا انا عديتات ولا حات زين فلت سيحن السخق انا زي تبكر كذا لخص كمين بخمين غير كفلت كيو
4: تا مهيرنا يا ماما لها بي تا مهيرنا
5: دو بقرب زعبا سخات ومهر وقف ماي
6: واي ماما لها بي اشو قوي بعد ميكان اب كل استمارة بقال لعنا همام زعبا سرعات توالدو قدم قدم تا مهيرنا
5: دو اما ستخة معشو معشو كاب حدش حدش كاب بهتات ولدي الكاو مهرود اللي ازوكو حارب ولدو ابا
6: مو رايكو نسو تودي أنت إذا هذي حارق ولدو سرعة التوالدو كم زنا إبراهام سارة أي تسانا دريو كعاتك إنو ميكو إتم ما أنت خلوص زي ما ساسولوك كمي كمي ناتم
4: ناتم دا أحان تقوان السيتي حارق زي أما هلين قاق حوخلتن قاق حوز أفمو إتم قاق حوطات مزارو التبعاتي تراخي بومس معبلو زي ما ساسولو كل تماناتو ولدو زي أم دما فراتر نالتو منسي نانزوع
5: لين ميكال والي من زربازم كتشاي ديو حجي زوم كتشاي ما تا بمخانم احوات برورن ورقن بمخانم كاع فريتات تاع امال قال عندنا
6: تصدل على الكلين
4: يا صغير يلا سمع بابا مرابي واصول ورقن برورن لك امو دحنيخي
5: وا اذا عيني كوين تبي كالبالي قرب رهان حوي حوي كوين اللي زي كونكس كمي مثل بروخ بروخ صدي مثلوكي اتي اتنعي كوا خان زاز قبل اللي اتشنقو
6: انت ايما دي دالي زامن مسكال انو دي وقالت لي تخوينا
5: انت ولا سرع قل اسكن مسفات عري اي كي تقايا يمني
6: انا دوينا كرم كرم السنو معلو افسن مواكيرن كله
4: مي انت ستتهم كدا ماما لها بيلا يترفافات ارس زخانة سبقو عيني خبدا فنزب لازي بلا
5: حق اخمي كالبالي ايه لا عزب بها لسبب قوية بالليل حانت تا لملمي على السالما فيت عن ديامة شبت عبايا فين قبل خلو عما قدي تخبر نخل عمتو قبلها نتحلف نصب بحيتو خاء كمزا ولا حد زي قبرة تكاساتي دهبي لا لك يا خمزي وانو ازرعي يا خلبي سل سل سل سل من عدي
6: سل سل سل سل يا عزيزي سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل س

مشاهدي الافاضل، فاضل طابت اوقاتكم من الفضائل الاريتريه، نحييكم ونقدم اليكم نشاط اخبار المساء. وفي البدء نستهل باهم وابرز العناوين. اداره اقليم شمال البحر الاحمر تقيم برامج نصف العام. الاحتفال بالذكرى 50 لتاسيس مدرسه الثوره في كندا. سيمينار توعوي لضمان سلامه غذاء الانسان والحيوان بمديريه السنه. ماكرون يعقد اجتماعات رسمية في دمشق رغم حدوث انفجارات قرب مقر إقامته. الهند وأندونيسيا تتفقان على تعزيز التعاون في مجال صناعة الدفاع. قتلى ومفقودين إثر أمطار غزيرة وفيضانات في الصين. مرحبا بكم من العناوين إلى تفاصيل. أكد وزير الحكومات المحلية سفير عبد الله موسى خلال اجتماع عقد في مدينة مصوعة بأن تعزيز المنظمات ولا سيما تلك المعنية بالشباب سيشكل دافعا قويا لتعزيز التقدم التنموي الشامل. وفي كلمته خلال اجتماع لمراجعة المرحلة لإدارة إقليم شمال البحر الأحمر الذي عقد يومي 4 و5 من يوليو، أكد السفير عبد الله موسى أن تدريب الشباب المؤهلين يعد مهمة وطنية. واستعرض الاجتماع وناقش تقارير حول الأنشطة التي نفذت خلال الأشهر الستة الماضية في مجالات الزراعة وتوفير المياه والخدمات الاجتماعية وعمل الوزارات والجمعيات وغيرها. واقترح المشاركون إلى اهتمام جاد لمشكلة نقص المياه في بعض المناطق والتوسع في استخدام الطاقة البديلة للحد من إزالة القابات وتسريع وتيرة إنشاء المؤسسات التعليمية وترميم المرافق الصحية والتعليمية القديمة. كما اقترح المشاركون إلى اهتمام خاص بحل مشكلة نقص إمدادات المياه والتوسع في استخدام الطاقة البديلة للحد من إزالة القابات وتسريع وتيرة بناء المؤسسات التعليمية وترميم المؤسسات الصحية والتعليمية القديمة. وفي كلمته الختامية قال القائم بأعمال إدارة إقليم شمال البحر الأحمر السيد كبروم عن ميكائيل أن المهام المنجزة

حتى الآن تحظى بتقييم إيجابي. أقيمت احتفالات اليوبيل الذهبي للذكرى 50 لتأسيس مدرسة الثورة في مدينة تورونتو بكندا يومي 3 و4 من يوليو تحت شعار ذكرى عظيمة لبناء أمة حديثة. وفي هذا السياق صرح القنصل العام لإريتريا في كندا سيد إيوب عبد العليم بأن مدرسة الثورة لم تكن مجرد مؤسسة تعليمية بل كانت ملتقا لتعاقب الأجيال، حيث جرى فيها قرص وتنمية الوعي الوطني وروح البطولة وحب الوطن وسمات المسؤولية. وقد اختتم حديثه بتقديم التهاني بهذه المناسبة، وتضمن البرنامج وقفة على ضوء الشموع تكريما لجميع الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم فداء للشعب والوطن، ومعرضا للصور وشرح يوثق لتاريخ مدرسة الثورة بالإضافة إلى برنامج ثقافي. وقد قدم المؤرخ والمؤلف والمدرس السابق في مدرسة الثورة سيد ألم سجى التسفاي عرضا تناول مسيرة مدرسة الثورة ومراحل تطورها بالفيديو من أسمرة. وتوجه رئيس اللجنة التنسيقية لطلاب مدرسة الثورة في كندا سيد ولو فتوي بالشكر إلى المنظمات وأهالي تورونتو على مساهماتهم، وكذلك إلى القادمين من مختلف أنحاء كندا والولايات المتحدة للمشاركة في المهرجان. وفي كلمة ألقتها نيابة عن الطلاب قدمت السيدة أزيب سلمون عرضا حول تاريخ المدرسة ورؤية وأهداف الجبهة الشعبية في مجال التعليم. وبهذه المناسبة قدمت فرقة الورود الحمراء لمدينة كيتشنر باقة من الأقاني الثورية مستلهمة في أدائها طابع الفرقة الثقافية السابقة التابعة لمدرسة الثورة. نظم في مديرية السنيسة سمينار توعوي للمزارعين والعاملين في مؤسسات إنتاج الأغذية ومقدمي الخدمات وموزعي الخضروات والفواكه بهدف تعزيز سلامة وجودة الغذاء وضمان وصول أغذية آمنة ونظيفة للمستهلكين. وأوضح المختصون خلال الدورة أن الممارسات غير السليمة في استخدام المواد الزراعية وسوء النظافة وطرق تداول وحفظ الأغذية تشكل مخاطر صحية جسيمة على الإنسان والحيوان، مؤكدين أهمية رفع مستوى الوعي والالتزام بالإجراءات الوقائية للحد من الأمراض المنقولة عبر الغذاء. كما شددوا على ضرورة تعزيز معرفة المزارعين ومنتجي الأغذية بالأمراض المرتبطة بالغذاء وآثارها وتكثيف عمليات المتابعة والرقابة لضمان إنتاج غذاء آمن، مع التحذير من استخدام المبيدات الزراعية دون استشارة المختصين أو الالتزام بالإرشادات الفنية. من جانبه أكد المدير التنفيذي لمديرية التسنية سيد تسفازغ عقبازغي أن الأمراض المنقولة بالغذاء لا تقتصر آثارها على صحة الأفراد فحسب، بل تمتد تؤثر في اقتصاد الأسر والمجتمع والاقتصاد الوطني، داعيا المشاركين إلى تطبيق ما اكتسبوه من معارف في ممارساتهم اليومية. وأعرب المشاركون عن تقديرهم لأهمية الدورة مؤكدين أنها أسهمت في تعزيز معارفهم، ومشددين على التزامهم بتطبيق الإرشادات المكتسبة والمساهمة في توفير منتجات غذائية آمنة وعالية الجودة. تمت الإشارة إلى الحاجة للعمل لرفع وعي المجتمع عموماً ومالك المركبات خصوصاً للحد من تزايد الحوادث المرورية في إقليم عنسبة. وصرح الرائد نرأيو تسكاي مسؤول شرطة المرور في إقليم عنسبة لوكالة الأنباء الإريترية بأن 7 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب أكثر من 130 آخرين في 168 حادثاً مرورياً، وبلغت الخسائر في الممتلكات أكثر من 2.1 مليون نقفة خلال الأشهر 6 الماضية. وأشار إلى أن هذه الحوادث ارتفعت بنسبة 9.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مضيفا أن رفع الوعي العام يعد أمرا بالغ الأهمية في الجهود الرامية إلى الحد منها إلى أدنى مستوى ممكن. وأوضح أن الأسباب الرئيسية لحوادث المرور تتمثل في السرعة المفرطة وعدم الالتزام بالمسار وعدم إعطاء الأولوية وقيادة مركبات غير صالحة فنيا وعدم التقيد بقواعد المرور بشكل سليم وغيرها. وقال أن الدراجات الهوائية بشكل عام ودراجات ثلاثية العجلات بشكل خاص تعد سبباً متكرراً للحوادث، مضيفاً أن هنالك خططاً لتزويدها بلوحات والحد من أعدادها بالتشاور مع إدارة مدينة كرن. واختتم الرائد نرأيو حديثه بالقول أن السيطرة على حوادث المرور ليست مهمة تقع على عاتق شرطة المرور وحدها، مشدداً على ضرورة تعزيز تعاون جميع الجهات المعنية. أشار السيد فريم زبأي مسؤول وحدة الصحة الإنجابية في وزارة الصحة أن حمض الفوليك مهم جدا لصحة الأم بشكل عام ولصحة المرأة الحامل والجنين بشكل خاص، ويجب تناوله بانتظام. وذكر أن تغيرات صحية كبيرة تحدث أثناء الحمل، وأنه ينبغي على النساء الحوامل تناول مكملات الفيتامينات والمعادن لمواجهة هذه التغيرات التي قد تسبب أمراضا للأم والجنين، مع إعطاء الأولوية لحمض الفوليك. وقال أن تناول الحديد وحمض الفوليك قبل الحمل يقلل من العقم وتأخر الولادة بنسبة 40%، مضيفا أن الفوائد تشمل الوقاية من تشوهات العمود الفقري والشفة.

والحلقة والولادة المبكرة وفقر الدم. وأشار السيد إفريم إلى أن معظم المضاعفات التي تحدث أثناء الحمل والولادة ناجمة عن مشكلات يمكن السيطرة عليها، مضيفا أنه ينبغي متابعة حالة الأمهات قبل الحمل وحرصهن على تناول مكملات الحديد وحمض الفوليك بانتظام وبالطريقة الصحيحة، وذلك للوقاية من المضاعفات الناتجة عن نقص العناصر الغذائية. وذكر أن الحديد وحمض الفوليك يتوافران بكثرة في الخضروات الورقية الخضراء مثل السبانخ والملفوفة، وكذلك في الفواكه والحبوب والعدس والفول المصري والفول السوداني والقرنبيط وبذور اليقطين والسمن والأرز والبيض، مشيرا أيضا إلى أهمية المكملات الطبية التي تحتوي على الحديد وحمض الفوليك. وقال السيد إفريم أن نقص حمض الفوليك قد يؤدي إلى أمراض القلب والسكتة الدماغية والسرطان والخرف، وليس فقط إعاقة الطفل، مضيفا أنه ينبغي تكثيف التوعية والحملات نظرا لمحدودية الوعي في المجتمع. إن شاء الله الفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير وأنا فيكم بالأخبار العالمية. قم معنا. مرحبا بكم على صيد العالمي. واصل الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون برنامج زيارته الرسمية للعاصمة السورية دمشق، حيث عقد مباحثات مع الرئيس السوري أحمد الشرع رغم وقوع انفجارين بالقرب من الفندق الذي يقيم فيه وسط المدينة. وأفادت السلطات السورية بأن الانفجارين وقع في منطقة غريبة من فندق فور سيوزونز ووزارة السياحة، مما أسفر عن إصابة 18 شخصا بينهم 4 من عناصر الشرطة، فيما لم يتأثر برنامج الزيارة الرسمية للرئيس الفرنسي الذي كان قد غادر الفندق متوجها إلى القصر الرئاسي قبل وقوع الانفجارين. وتعد الزيارة أول زيارة يجريها رئيس دولة من الاتحاد الأوروبي إلى سوريا منذ التغيير السياسي الذي شهدته البلاد أواخر عام 2024. وتركزت المباحثات على العلاقات الثنائية ودعم الاستقرار وملفات إعادة الإعمار إلى جانب القضايا الأمنية والإقليمية. اتفقت الهند وأندونيسيا على تعزيز التعاون بينهما في مجالات صناعة الدفاع والأمن البحري، وذكرت وزارة الدفاع الهندية في بيان أن ذلك جاء خلال الاجتماع السابع للجنة التعاون الدفاعي المشترك بين الهند وأندونيسيا، والذي انعقد في نيودلهي، حيث استعرض الجانبان التقدم المحرز في مختلف مبادرات التعاون الدفاعي الثنائي بين البلدين. ونقل البيان عن الجانبين إعرابهما عن الارتياح للنطاق الموسع للتعاون الدفاعي بينهما، مشيرا إلى أنهما ناقشا سبل توسيع مجالات التعاون القائم خاصة في الصناعة الدفاعية والأمن البحري والتعاون متعدد الأطراف. وأشار إلى أن الهند وأندونيسيا تتمتعان بشراكة استراتيجية شاملة وتوصلتا إلى رؤية مشتركة لمنطقة المحيطين الهندي والهادي. أودت عواصف شديدة وأمطار غزيرة في أنحاء مختلفة من الصين بحياة 15 شخصاً، فيما لا يزال 9 آخرون في إعداد المفقودين وفق ما أفادت به وسائل إعلام رسمية. وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا أن مقاطعة هوبي في وسط البلاد شهدت أحوال جوية قصوى أسفرت عن مقتل 11 شخصاً وفقدان شخص واحد، كما أفادت هيئة البث الرسمية بمقتل 4 أشخاص وفقدان 8 آخرين في منطقة غوانغشي في جنوب البلاد التي تعرضت أيضا لظروف جوية قاسية. في سياق منفصل، تسببت الأمطار الغزيرة والفيضانات العارمة الناجمة عن الأعصار مايساك في مقتل 4 أشخاص على الأقل في منطقة غوانغشي بجنوب الصين، وأجبرت السلطات على إجلاء أكثر من 50,000 شخص وفق أرقام محدثة، وكان 8 أشخاص لا يزالون في عداد المفقودين. في الخبر الأخير، انطلق أول سباق للثيران ضمن فعاليات مهرجان سان فيرمان 2026 في مدينة بامبلونا شمالي أسبانيا، وشهد السباق اندفاع 6 ثيران عبر المسار التقليدي الممتد في شوارع المدينة القديمة وصولا إلى حلبة مصارعة الثيران وسط حضور جماهيري كثيف وإجراءات أمنية وتنظيمية مشددة. ويستقطب مهرجان سان فيرمان الذي يقام سنويا خلال الفترة من 6 وحتى 14 من يوليو عشرات الآلاف من الزوار من مختلف أنحاء العالم، ويشتهر بسباقات الثيران اليومية إلى جانب المواكب الشعبية والعروض الموسيقية والاحتفالات التراثية التي تعكس الموروث الثقافي لمنطقة نافارا الإسبانية.
في نهاية نشر لكم تفكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين.

إدارة أقليم شمال البحر الأحمر تقيم برامج نصف العام. الاحتفال بالذكرى 50 لتأسيس مدرسة الثورة في كندا. عقد سيمينار توعوي لضمان سلامة غذاء الإنسان والحيوان بمديرية السن. ماكرون يعقد اجتماعات رسمية في دمشق رغم حدوث انفجارات قرب مقر إقامته. الهند وأندونيسيا تتفقان على تعزيز التعاون في مجال صناعة الدفاع. قتلى ومفقودين إثر أمطار غزيرة وفيضانات في الصين. شكرا الفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.

سلام زخبركم تعذبتنا كم يوعدكم على تاو زيان سبورت حزناك أجملنا نمكتالكم بخبر نعدم هجروا فدرشن كعس أجري إير ترام كما أصلتنا هاي تيم عقم درجان سلطان تكعس أجري مع بايزة كايدو زل صراحة كابش دش حملة جميرهم كلايك فال سلطان أصلتنا تكاف درجاسي يهبالهم زي بكفل تكن كدرشن كعس أجري إير ترات هو ديبو بإنستاكرا تكنيكن كسر عسر تخلت حملة زغط المدب كاب كلن دوها ستواتسهم سلطة سلطان تساتفوه لهم سلطان تابزوها بكلايك فال مدب سلطانا من نوت المدبات سلطانا نأمر فلسفتان قد أم كعسو أقريم تكتيكاو من دقاقام نقدام يرديئتن أبقزي قد أم زقات أم مقداتن أفاوسو أمن أبز ملكتن كالنا رستي بخلص حسابن قبراو لمن مدن تساني سلطانا ديوس دوزلو وكينوم نسأن حما فلطان سلطانا كعسو أقريم بحد رجاك بكبت سبيت كبز قبرو لدما تحابيروم أبي سلطان ساتوفو زلو أسلت أنتي من زحلفة ورحم ميازيا بفدرشن كعس أقري إير تراس تودب مقدمة كفال سلطان نايزي مدب تخاتلون من باروم زيزي كريم بمتحي بار علماء محبر كأدم شكلتان هقرا فدرشن كأدم شكلتان إير تران كعب عسران شمونتان سنة جميرهم أبس مراكوها بزغانية ناك أدمة درجة السلطان السلطان UCI Level 1 Coaching Course بحموش حملهم تزازمون أمدى زمانية كاملة هاقر استواصهم حانت قوانسي تتركوهم عصر شمون تسلت أنتيم ساتفوه مدب بريزان تقرأ فدرشن كأدم بشكلة تام إير ترام أهو تمسقن ردا أبز اسمو عقال تبدأ رجا هاقر زلوم ويا وعاقمي أسلت أنتي كبن مبارستوها بمدب أقداس نوتوم أبعبيت كأدم بشكلة تام عز مخان بمحبار سلت أنت أمني سرح مدبهم بقبرا وسرح زيادة بمعبال نعبيت انتوا دارنا تنكسرحهم تسبيت

المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإرتية، وفيها تجهيز أكثر من 2,300,000 شتلة لنجاح برامج التشجير في الجنوبية، عمل جاد لرفع الوعي بهدف الوقاية من حوادث المرور في إقليم العنصرة. الإشارة إلى أهمية حمض الفوليك لصحة الأم والجنين ووجوب تناوله بانتظام. إيران تستهدف مواقع في البحرين والكويت بعد ضربات أمريكية. ترامب يؤكد النظر في بيع مقاتلات F-35 لتركيا ورفع العقوبات. والصين واليابان تتبادلان طرد السفن من مياه قرب جزر متنازع عليها. أهلا بكم مشاهدينا. أعلن مسؤول الحفاظ على الغابات وتنميتها في الإقليم الجنوبي السيد عقبة ميكائيل سلمون أعلن عن تجهيز أكثر من 2,300,000 شتلة استعدادا لتنفيذ برامج التشجير وإعادة التشجير خلال موسم الخريف الحالي. وأوضح أن الشتلات التي تم إعدادها في 12 مشتلا تضم 50 نوعا من الأشجار تنتمي إلى 27 صنفا وستزرع بمشاركة الطلاب وأفراد قوات الدفاع والمزارعين إلى جانب أفراد المجتمع، وستتركز عمليات القرص في المناطق الغير مزروعة والأحواض المائية والمدارس ودور العبادة. وأشار السيد عقبة ميكائيل إلى أن الشتلات التي زرعت خلال السنوات الماضية في الأحواض المائية من قبل المزارعين وأفراد المجتمع حققت معدلات نمو جيدة، مؤكدا أن تحسن الوعي المجتمعي بأهمية حماية الغابات إلى جانب تشديد العقوبات على المتسببين في قطع الأشجار بصورة غير قانونية أسهم في استعادة القطاع النباتي تدريجيا بالإقليم الجنوبي. وفي ختام تصريحاته شدد على أن توسيع الأحواض المائية وزراعة المزيد من الأشجار يمثلان ركيزة أساسية لنجاح برامج التشجير، داعيا إدارات الضواحي إلى توفير الحماية والرعاية اللازمة للشتلات لضمان نموها ووصولها إلى المرحلة المطلوبة. تمت الإشارة إلى الحاجة للعمل لرفع وعي المجتمع عموماً ومالكي المركبات خصوصاً للحد من تزايد الحوادث المرورية في إقليم عنسبة. وصرح الرائد نرأي طقاي مسؤول شرطة المرور في إقليم عنسبة لوكالة الأنباء الإرترية أن 7 أشخاص لغوا حتفهم وأصيب أكثر من 130 آخرين في 168 حادثة مرورياً، وبلغت الخسائر في الممتلكات أكثر من 2.1 مليون نخفة خلال الأشهر الست الماضية. وأشار إلى أن هذه الحوادث ارتفعت بنسبة 9.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مضيفا بأن رفع الوعي العام يعد أمرا بالغ الأهمية في الجهود الرامية إلى الحد منها إلى أدنى مستوى ممكن. أوضح أن الأسباب الرئيسية لحوادث المرور تتمثل في السرعة المفرطة وعدم الالتزام بالمسارات وعدم إعطاء الأولوية وقيادة مركبات غير صالحة فنيا وعدم التقيد بقواعد المرور بشكل سليم وغيرها. وقال إن الدراجات الهوائية بشكل عام والدراجات ثلاثية العجلات بشكل خاص تعد سبب متكررة للحوادث، مضيفا بأن هناك خططا لتزويدها بلوحات والحد من أعدادها بالتشاور مع إدارة مدينة كرن. واختتم الرائد نرأي حديثه بالقول أن السيطرة على حوادث المرور ليست مهمة تقع على عاتق الشرطة لوحدها، مشددا على ضرورة تعزيز تعاون جميع الجهات المعنية. أكدت إدارة بلدة قحطيلاية التابعة لمديرية قندان الجهود المشتركة بين الحكومة والشعب أسهمت في تحقيق نتائج ملموسة في الحد من النقص في الخدمات الأساسية لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه. وأوضح مدير إدارة بلدة قحطيلاية سيد زرعي سناي قايم أن القطاعين الصحي والتعليمي شهدا تقدما ملحوظا، مشيرا إلى المبادرات التي نفذت لمعالجة الاكتظاظ في الفصول الدراسية وتحسين البيئة التعليمية. وفي قطاع المياه أفاد بأن الفترة الممتدة بين عامي 2022 و2025 شهدت تنفيذ مشروع بالتنسيق مع المكتب المركزي لإدارة الموارد المائية وإدارتي الإقليم والمديرية، تم خلاله إنشاء خزان مياه رئيسي بسعة 300 متر مكعب إلى جانب تزويده بمنظومة طاقة شمسية متكاملة، مضيفاً

نحو 80% من الأسر في البلدة تستفيد حاليا من شبكة المياه الممتدة إلى المنازل. من جانبها أوضح المسؤول الفني إدريس علي أن العمل جار لاستبدال أنابيب المياه الجديدة بأخرى قديمة أنابيب المياه الحديدية القديمة بأخرى بلاستيكية ضمن حملة تطوير شاملة، مبينا أن البلدة تضم أيضا 4 نقاط لتوزيع المياه دعما لتلبية احتياجات السكان. وأكد المشاركون في حملات العمل الجماعي أن المبادرات التطوعية التي ينفذها الأهالي حققت نتائج إيجابية على أرض الواقع، مريبين عن التزامهم بمواصلة هذه الجهود من خلال المرحلة المقبلة. وتقع بلدة قعتلة على الطريق الرئيسي الرابط بين أسمرة ومصوع، ويبلغ عدد الأسر المقيمة فيها 6668 أسرة. أشار السيد إفريم زبائي مسؤول وحدة الصحة الإنجابية في وزارة الصحة أن حمض الفوليك مهم جدا لصحة الأم بشكل عام ولصحة المرأة الحامل والجنين بشكل خاص، ويجب تناوله بانتظام. وذكر أن تغييرات صحية كبيرة تحدث أثناء الحمل، وأنه ينبغي على النساء الحوامل تناول مكملات الفيتامينات والمعادن لمواجهة هذه التغيرات التي قد تسبب أمراض للأم والجنين، مع إعطاء الأولوية لحمض الفوليك. وقال أن تناول الحديد وحمض الفوليك قبل الحمل يقلل من العقم وتأخر الولادة بنسبة 40%، مضيفا أن الفوائد تشمل الوقاية من تشوهات العمود الفقري والشفة والحلق والولادة المبكرة وفقر الدم. وأشار سيد إفريم إلى أن معظم المضاعفات التي تحدث أثناء الحمل والولادة ناجمة عن مشكلات يمكن السيطرة عليها، مضيفا أنه ينبغي متابعة حالة الأمهات قبل الحمل وحرصهن على تناول مكملات الحديد وحمض البوليك بانتظام وبالطريقة الصحيحة، وذلك للوقاية من المضاعفات الناتجة عن نقص العناصر الغذائية. وذكر أن الحديد وحمض البوليك يتوفران بكثرة في الخضروات الورقية الخضراء مثل التبانخ والملفوف، وكذلك في الفواكه والحبوب والعدس والفول المصري والفول السوداني والقرنبيط وبذور الأقطين والسمن والأرز والبيض، مشيرا أيضا إلى أهمية المكملات الطبية التي تحتوي على الحديد وحمض الفوليك. وقال السيد إفريم أن نقص حمض الفوليك قد يؤدي إلى أمراض القلب والسكتة الدماغية والسرطان والخرف، وليس فقط إعاقة الطفل، مضيفا أنه ينبغي تكثيف التوعية والحملات نظرا لمحدودية الوعي في المجتمع. مشاهدينا، نشرتنا تواصل من الفضائيات الإرثية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف مواقع عسكرية أمريكية في البحرين والكويت بعد أن شنت الولايات المتحدة موجة من الضربات العسكرية على الجمهورية الإسلامية ردا على هجمات استهدفت ناقلات في مضيق هرمز. وفي أحدث انتكاسة لاتفاق وقف إطلاق نار الهش، قال الحرس الثوري أنه نفذ عملية مشتركة بالصواريخ والطائرات المسيرة ضد مواقع عسكرية أمريكية رئيسية في بندر سلمان والمنطقة البحرية الخامسة في البحرين وقاعدة علي السالم الجوية في الكويت. وكانت الولايات المتحدة قد شنت في وقت سابق ضربات عسكرية جديدة وألقت إعفاء كان يسمح لإيران ببيع النفط، وذلك ردا على الهجمات التي استهدفت 3 ناقلات نفط في المضيق. وتشكل هذه الوقائع أحدث تهديد لاتفاق وقف إطلاق النار الهش الذي توصلت إليه الولايات المتحدة وإيران الشهر الماضي، والذي أوقف الصراع الذي بدأ بضربات أمريكية إسرائيلية على أنحاء الجمهورية الإسلامية. وبينما نفت طهران مسؤوليتها عن الهجمات الأخيرة على السفن في المضيق، حملت قطر إيران مسؤولية مهاجمة السفن، كما تعرضت ناقلة نفط خام ترفع العلم السعودي لأضرار قبالة سواحل عمان. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيتم النظر في إمكان بيع تركيا مقاتلات F-35 ورفع العقوبات المفروضة عليها بموجب قانون مكافحة خصوم أمريكا بالعقوبات كاتسا، التي فرضت بسبب اقتنائها منظومة الدفاع الجوي الروسية S-4 بها. وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي في مستهل مباحثاته مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث يدور أنقرة للمشاركة في القمة 36 لحلف شمالي الأطلسي الناتو،
نيتو، وأضاف أنه لا يشعر بأي قلق تجاه حصول تركيا على مقاتلات F-35 أو أي طائرات أخرى، وأن من حق تركيا أيضا الحصول على معدات تحديث وصيانة الطائرات التي اشترتها من أمريكا. بدوره أشار أردوغان إلى إمكانية الإعلان خلال قمة نيتو عن تنفيذ وعد الرئيس ترامب بحصول تركيا على طائرات F-35 وكذلك على المحركات التي أعلن عنها بقيمة 700 مليون دولار. أعلن خفر السواحل الصينيون أنهم أجبروا سفينة يابانية على مقادرة المياه القريبة من جزر متنازع عليها، فيما أصدرت طوكيو إعلانا عن خطوة مماثلة بحق سفينتين صينيتين. وذكر خفر السواحل الصينيون في بيان أن قارب الصيد الياباني زويهو مارو توقل في المياه الإقليمية، واتخذت سفن خفر السواحل الصينية الإجراءات اللازمة لتحذيره وطرده وفقا لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية. وتشهد الدولتان نزاعا إقليميا طويل الأمد حول جزر سينكاكو المعروفة باسم جزر دياويو في الصين والواقعة بين تايوان وأوكيناوا اليابانية. وفي وقت سابق أعلن خفر السواحل الياباني أنهم طردوا سفينتين صينتين من مياه قريبة من جزر سينكاكو. أطلقت الأمم المتحدة أول حوار عالمي من نوعه على مستوى الحكومات حول حوكمة الذكاء الاصطناعي في خطوة تاريخية تهدف إلى تنظيم الفضاء الرقمي وسد الفجوة التقنية الآخذة في الاتساع. ويشارك في الحوار ممثلين عن 193 دولة عضو في المنظمة الدولية إلى جانب كبرى شركات التكنولوجيا العالمية والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني والتقني لرسم أطر تنظيمية تضمن توزيع فوائد هذه الطفرة التقنية بعدالة، وتستمر جلساته على مدار يومين في جنيف. وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في كلمته الافتتاحية من الوتيرة المتسارعة وغير المسبوقة لتطور الذكاء الاصطناعي، مشددا على ضرورة تحويل المشاركة العالمية إلى خطوات عمل ومواثيق حقيقية تجعل الذكاء الاصطناعي أكثر أمانا وأخلاقيا. ويسعى الحوار العالمي في دورة الافتتاحية إلى تصحيح الخلل التاريخي في صياغة القوانين المنظمة للإنترنت والتقنيات الحديثة. مشاهدينا، انتهت النشرة، ولكن قبل الختام إليكم تذكير بأهم ما جاء فيها من أنباء. إعداد أكثر من 2,300,000 شتلة لإنجاح برامج التشجير في الإقليم الجنوبي. جهود لرفع الوعي بهدف الوقاية من حوادث المرور في إقليم عنسبة. الإشارة إلى أهمية حمض البوليك لصحة الأم والجنين ووجوب تناوله بانتظام. إيران تستهدف مواقع في البحرين والكويت بعد ضربات أمريكية. ترامب يؤكد النظر في بيع مقاتلات F-35 لتركيا ورفع العقوبات. والصين واليابان تتبادلان طرد السفن من مياه قرب جزر متنازع عليها. مشاهدينا، انتهت النشرة، شكرا على حسن المتابعة، تحية لكم أينما كنتم، إلى اللقاء.

مرحبا بكم ودنا ديبه لكم قدر السلامتنا كبطو حيسام وحيسات ما تقبلت ازلت لي برنامج تيرابتو ديبلي نايوم برنامج تيراب نولا مول اهلنا رس تجربه ترجمه للبل رس قلقباتو كاتلي نسنا لا هلا كتاب دروسو ولاجي لا تبل كتاب حداث لا ترجمه استاذ عمر ابراهيم من وزاره التعليم تو كعامه ترجمه ناي استاذ عمر كفوكم مسل كتابيني كفوكم مسل

الرحلة كتاب هلتا اللي من سلف إن عم بتكلم من رودة دي برودة ملات حزي حصان أو جنا دي من بتيد درجات دي درجات مقبيد دي درجات كان أيتو مسلول للصعبات أدب حياة ما تنفعت وقت ما

دوم لو صوم نحرق لهم بكتب اللي هبوم كل سنة ديبو والدين يقولوا لا دوم يقول له اسمعوا كم بوم وبعد أطلع على يوتنا دراستنا أوالد أنسات وبعد صبات شرح لا أرس إنيش نيش النبي لا دي حدلة صوابات أرس تعسرها وصص أرس بديبات قبتها.

0: تمام. زي مثلا قلنا شرحوا لهم لصبات من هلا اتعلوم نفري دراسه ولا جي رودات سديت الدراسات درجات ما بتيت انجليزي وحساب انت بهوت دراسه درجات مبيت دراسه بانتبه درس درجات دراسات كالي درجات مواضح واضح ورؤيه حريه مجال دراسات تاثير سنات دراسات سنات كم سلوما ما تنافوت وقت ما تنافوت تكنولوجيا راتي فرحة امتحان أدب سني هوية مهرو بعيد يقول مين نتنافع ولا يقول نتنافع تبلت الله ولا
1: هاي نقل
0: نقل
1: يتعود
0: يتعود. أيوة جائزة حريت دراسة وشغل أولد ومهرو مهرو يقول كله ذكريات مدرسة ورسائل كألو ساوا مكرو قومات كوليج ودراسة كوليج أتلاليوت دراسة تبل سبات قلت
1: ايوه
0: زلن ناين تفاصيل هلا قلم بلا
1: ناين تفاصيل
0: تمام.
1: دماغي
0: اذا قدام التل كسي بخصوص خلفيه ناي ترجمت لقدام كل وقت ترجمت بزح يعني لفهم اي مسير جينك خلفيه ناي ترجمت بقى تشرح قلنا منتجر
1: ايوه ترجمت ناي نوسا مهنتها ترجمت ولادي بتاريخ معبلنا من قبي قدام ولا من زمن مدير اندام بتا كم مترجم لتحري زي ما لقوا أو قاعد شمس أو من قبل هجينا إلى مجتمع أو إلى هلا وديبو لما تقول هلا أكان حقه إلى أمر قب أو ما ترجم لحظه أز ترجمات ما تبادل ناس ثقافات قلني بلا نقدر من زمان بدير قل مثل بيننا من قبل ثقافات ناي عرب بعلت ديب أسر أربعة كفل زمان من سوساي أسك أسر رابعة كفل زمان بزح ثقافتنا عرب علت لا ثقافة لا نوصم لخلقوا ثقافة علت ومن بعد لترجموا لتنفع ثقافة لتنفع ترجمت علت من كرا يونان من كرا بابلون وبعد لترجمة كتب على بلدته اللي دي بثقافته تقدمنا على مجتمع بدوربه إلا ثقافتنا عرب دي بدول موداق بإنجليزي وفرانس وبعدها جيت دي بتعديت إذا ترجمت بلد ما تبدأ أو متبادل ناي تجاربته بدل ناي تجاربته زي الا كتاب لا كم سر ايكو بتقرينيا كتب تعالت اجل ادي بتقرينيا كتب لهلا اقل درسة او اقل والدين او اقل مجتمع تقريه لقري الا كتاب لا فائدته عند دي وقم اعطيكو تلا ترجم كو بلته كترجمتنا اي نوسا مهنتا لا لنفر اللي او لا لهجي الا لي الامر ما ترجمه الى حزه ولا دي بهجي الا كتاب الله ما دي با تقرا لقرو دي با هجي تقريت لقرو اقل تترجم وقل تنفع منا ان بيل كل ترجم كو هذا ولا ترجمه متبادل ناي تجارب ناي ثقافات وابعد قني بلا نقدر
0: مروم استاذ عمر ممكن لا درسه ولا جرت تقول كيت باي استاذ تخلاب مسئل تركتبت على التدريجيه بدير ولا انت ترجمك ما تأثير من جوانب سني وإفالوتاي وهوتاي أمس أتدي بنا يتقرين يهيني تأثير فلا طبعاته
1: أيوة دي بس أعرف لطبع دي هو زي دي با تقرين يالك أرو بزح هوتاي من طول أمس أت قلنا الكتابة حتى قال لا سللنا لا تعليم كيف تمثل لا دام كل حبر إلى مران خصوصا مننا مقب نتريم نتريم جيس كم مقب دي با برور أماكن كما قدم ده بالكوبي لكاتا قلنا ولادنا انت كنت طيب سمعوني الا ما جاء الا تحس كان انت دكتور قلت تقبات انت مهندس قلت تقبات انت كنا قلت تقبات بالله لا هويه تندي امر لا تجربه تندي امر او دي وقم تندي عتبه للتبان اين مراد اذا الكتاب الذي اللي مسده دي باي درجه لهلا والكا او جناكا مي لو تمثل سديت تود قلت تحبر فلت من مسلل ناي تعليم سبتها أزل دراسة أسق صام ناي فصل بصحو

0: قلنا اذا مثلا كما تاكل امبولا لا ناقل كاكاس لا ساد في كهيني بحته اللي دي بقى مثلا دي بكتابته كتاب قلت ترجم هيني دارجة من حديث صوت كتبوت لانه من بقيا دي بقيا بلط
1: ايه
0: كم ساد في كم تاكل قلت كذي بالله
1: بس الف زعت بزعت او كلمات بكلمات الترجم جربكم كم سلايم الزيني ولا تنابت قلت قلت دي ما يمسيني حتى منه ما تاكل اللي عرفت دي بترجم من اللي كا بايع في الترجم هذا مضمون ترجماتكم سال حيس رأيكم على تدي آخر لما مضمون طول إلو ترجم كأنا قل من لا دي بتقرين يلا بتهاجو أبو دي بتقرأ ممكن أو ورقك وتحفز هذا حتى منا متولى على حتى نعيلة ترمستا حتى نا دي بهلي أو نباري نا يتقرين يلا تتبهل دي نباري نا يتقرأ كفو تترأ إلا حتى منا حفز للحزة ووقت لنا سامية بهلته قل من لما مضمون قل ترجم لك أصبتني ما لاته هذا الكتاب اللي دي بانا يتقرينيا 130 على مثلاً زي 170 وديا مهلينا دي بلا قل اللي توسق وسقنا دي بقى وبديت ودينا دي بقى قل لهم من حديثة حد صوت لها الزكاك قدم 4 سنة تلع على حاجة يقول نوسو يوم قد تكتبه قل له التأثير بالعالكة قل له للصيحة حلا قل له ما يامو لحلفة حلا زي اللي ما قل نوسو لا يكتب ده بكتاب تحدث سبكة كم على حلا
0: ترجمة أنت ذكر يا قال إنه من مسلة ترجمة اللي عندي جبنا كما بحوس ودي كتاب
1: بعد وددي بقى ابدع وددي بقى تعتدي بقى قلمي بدير لا تبهلت للصيحات اللي قلمي دي بروضات قلوا ساعة هلا قلوا قلوا قلوا من عنا دي بقى نايت قرنيا خمسة لو حلا قدم 4 سنة كملت حزة اهتمام هيوس بتي على بهلت الحكومة اهتمام هي بتعلت لكن دي بفعل دي بكل سنة كل 1004 وكل 1005 عبء اهتمام إنه تهيئ بيونا يرودت كم سل واسع بزحمة تيت عابه هلا إذا كرأ لي قلت أتحدث سبكة قلت أسنية بكا مسلة

0: وقت لجيس اقل هلا بدي بهلته بعد ما مسلول الصعبه هلا مكر طيب ان هلا كان مكر بديل العلات قدم 4 سنه العلات مكر يوم يشكه او سيحت صنه هذا مكتوب دبك قد تحد السبك ترجموت وباها باها نقلت اني يقبي او باها قصيت اني يقبي دباء مجتمع كفو قبي لحضرة حالة كفلت حضرة حالة دي بقت ترجمة اللي ورات منا متاكل على
1: قرون
0: أزيد بعد مسلولة للصوابات ناي تبعته تبعت أستاذ تكلاب مسئل تلا قائمة بالهلا لكتاب أنا عندك كتب كهان والشغل تبع إمكانيات يعلت قلياني أو إعلان المهم هذا لا تصب بس ديني وهتو دي إلا درجة إلا رقب نايوما صبت حابرة دي بقى تلا كتاب لا كم كتاب جابت الليت أو تبعت الليت بلت
1: قروم توما ورس أرجلتي كوني أزاي لا رئيس كم مرة بلا قرأناه أبلغ على تنقديك يعني لا رسالة حالفوت بلت زيادة وتدرسه ولا جت بل زيادة الهدف قل والدين تو ولا قل لا درسات ولا زيادة لا لا تحزيهم الكتاب بلت قل درسوا من القدرة
0: إلا على العموم قال لا مجتمع كله قال المجتمع كله قال والدين قال مدرسين قال مدرسين ما
1: ما رحيت لا مدرسين ما والدين توم
0: والدين توم ما رحيت بتعليم لقصصهم جهات درسوا مواطنينا لبله أولادنا لبله أولادهم توم والدين درسوا أولادنا لبله لما منفعتنا يمنتا ناي كله على العموم لا بزح لكن أو لا تركيز التا فر فنجح لا توم ولادنا لا جنيت ديب عمرهم عند درسوا درجة تقول بصحو هيران راي تعليم أو قبينا تعليم واجب قل أمره هني تبتماتام وقبية نيت قبي ديب أي درجة ملات حزيم أو مي صان حتوم هليت هجينا كولج حتى من نفسي عند تبقسكو هجينا كولج عند أمرتي كأنا نقطة مسكونهم بلقى وتقبل نقطة مسكو لما جاء لديبارتمنت أو لفرع لقول حري كيف مثل أمري على كأنه من الحين نتبقس قبلت هجينا كوليج أمري على كأنه هذا سواء عندك يسوع ناي سواء لي الأمر سواء قل كيفكم مثل حبرة هيبة دي بسواء لترفوا مو بكتبوا حبرة هيبة نقاط لهم سو مجالهم كيف الحر هجينا كوليج متمثل قوانين ناي كوليج متمثل مدرسة قد تطلع على حد يكمل قبي ماجستير تو دكتوريت تو ولا بروفيسور قد تبص حد يكمل قبي كفوق مقتيدة بك ما تحبر بهلا الكتاب لا رأس حود هلا دي يكون قلت وصع قلوا وصع لك أدرى رأس هلا ديبو مسلا على قلنا ركابو مسلا على قلنا زمن أجيد قل تكيرات قد تبصه وقلت نافع منا عندنا شافقنا دينا هندي يكون بزح قل في حلو رأس هلا أصفى عم لكن ديب كوليج من لا تمثله جهلت أو ملمس القوانين هلا قلا درسة أو قلا دي درسة دي حياة دراسة هلا ودرسة ما نفعتها دي بوجه من دعاتينات وقالت لا ترجمت
1: تمام أستاذ عمر مثلا كم تجربتنا يا كا الكتاب قلت تقرأ قبل من قبل كيرات قل له بتوم يكوني
0: لازم
1: لما تنا كيرات أنا قرأت خون خلق من تجربتك أنت
0: تجربة الأول ممارسة ل لقراءة قراءة أسك لما دادي يكون حق علامات كامنة لطعم حياة لبوني قلوا قراءات حرية تحيبك قراءات فهم تحيبك قراءات
1: دمانة
0: تحيبك كل تحيبك قراءات اطلع كان كدي بنتا أو إلا ورا كتاب عندك قراءك الدنيا تأمر بلد كلفيتنا الدنيا كفر ليت كفت قيس ليت ديما مرحلة الليت تأمر تجاربنا بعدام كفو مثل هذه حياتك كلمة مثل تطوير اللي تمسد قدر أو من مجل تدقق قدر من مجل تتحافظ قدر تأمر بلد حياتك كفت مرح قلت أمر قدر كلمدنا قراءات قدام حتى معل حتى معل كما أساس نايبيت ابن إيش نيجت للتبني يوم حتى قص أو حتى صفحات قراءة من قبل فجر حتى وصر كل أسر وندت بالجيس بلد كقراءة قلت المد بكا أو للمد هلا قلوا له مجتمع قلت أورقة من قبل قلت يقرأك من قبل فهم يتوسك

0: سلام نعاكم يخون زخبركم تخاتلتي مرفرة عري كميك أنهم أبزز لكم وسلام انتعنا نمني لكم نلومو نعاكم يقدس يزبلنا يوم تحساتنا حيزنا أبساعتنا ترخيمنا لنا نغتكاتو لنا دماء بخبر نقدم أمنا لومو أتوكرو مدبنا مبار أمنا أسن ربوحن قاتو حرشا مالات نركح أبزحالة فقربا عامتات أبايتات فتينو وطيتو استراجات استراتيجاو لمعاتيو نزز ملكة مدبين حزنا لكم كريم نازلنا سنة يمكن التال
1: كاب سفيح حرشا مريت تزيكوينو كاب تبيب كاتو مريت حارسكا زحرس زي مسلو بزحات حرستو تالو انتو خوني بتباب زيكا النقر يلن أب حرشا اتوساني محدار أمبر مقفحن مزبابن أيكوانن سفيح نحرشا مريت كلوكا زيطلا أكوا تزيكواني نتا سفيح قرات زاد ليو زبالة كتمال عالو تخيلو انتلقاكن يسكفيو مدام نركاح أبكال أي عاموتو أبستخايدة قمقام بدرجة حقر نشوعات أرقانات لمعات نيافلو طوراقات مسكر تعديلو نيرو نقصن روحن كاتعو حرشا مالات نركاح كبهال كلو فلما زيتكاس اتي أبو نركاح زخوني أبنتاو حرستاي برخد تخستايو حرستاي برخت ابزوبا ماكل نوزوبا سرجاء بلزا زنبر بهار حرستايو نسو اب عامه 2021 نحاده شحت 400 متر قرات بقبو حارسو دوكيو بمسمر زريو موكوت مهرتي مالت استا 9 كونتال بمركابو سحبت منستر حرشا زرخبن نزلومي نرقح زبال زلو استراتيجي زدرخن حرستايو نسو بزعبا نرقحن تومكرون زبللو
2: نرقح نعم حقي أبي أتحابي أني أراد حالف عمت يقر مكا حجيه بحي الأملاخ بسعاد مني سريح رشا كا نهل أبزو بسيحة نرقح فواسيتيا نرقح كي تشقركا كي تشأنكا زنايركا سرح الله مدرخيا نرقح زرها مزينكا بطاها عقينكا تبقستو لكا نرقح بقل دبلة خلع عمتك ترخب الله يا نرقح نرقح عين تاي زخا خدمي كنقول كلنا نرقح مالت سفيح بتاحي سكا تبقى ورحنت لو كيما حليفو حجيجين نرقح بمقبار جين ندحريت تمليسكا نقدمت ويجفلو اي نرقح بسفر دالة بساين صوم قدي غير كاخد قبل أبزاش تحت 400 متر شو منتنت وحاموشتي بس يو ناي اخر عملت كحباب بس يا حماك اذا مالت كا دخونه حفتام دي سقوم دي تقبل انا غير مستر تاي وشركا مستر مجمريا امين كان مخادي فطريها بحال اي درجهها مبرح منغستي بفلك مستر الشاد بلا كما مبرح محزي تمستير قصيل كا دحريو مريت كا سمادامت مريت كا سجامات مريت كا 33

تجلد رأت تجلد وشكا تجلد سوات تجلد وقت تجلد أنا سدت كينا الشحن حسب النساء رأت تجلد رأت تجلد وشكا تجلد سات تجلد

شهر 10 قاعد نبدأ زراعتنا يعني الشتل معنا. وقت الشهر 10 إذا شتلنا نراقب الحناية الشتل معنا، ولو عنده مرض كدي ونحن قاعدين نجهز الحناية دواء معنا لأي حشرة، ما قاعدين يسألونا. أيوة المفروض كان يسألونا أي برضو يكون نهينا في اتجاهنا يكون دايرين مساعدة، لأنه القدر دي قاعدين نزرعه دي ما علينا هو للشعب جميع، ولا ديش كمان من الدفاع قاعدين يجونا نساعدهم تبي قدر ما شاء الله معنا، ما قصرنا معهم منهم، ما قصرنا معهم معنا، قاعدين نساعدهم مرة واحد. أيوة السمك حسي زمان الخان عنده الموية في السنوات دي، لكن قاعد ينقص الموية ما زي زمان، وما قاعد يولد زي زمان. قبل سنتين خان قاش دفق له موية شديد.

0: ቅድሚ ዝሕጂ ዘሎ ህልው ኩነታት ባህርያዊ ዲጋ ዓሊገንደ ማሬታ ሓንሳብ ምስ መልአ ዓመት ሙሉ ይጸንሕ ብምንባሩ ዓበይቲ ዓሳታት ብምግፋፍ ዘቤታዊ ጠለባቶም የማልኡ ምንባሮምን ሩዝን ምቁርድንሽን ብበዝሒ ይፈሪ ምንባሩን እዞም ሕጂ ኣሰራ ቦታቶምን ኣብሓገውታቶምን ተኸቲሎም ኣብቲ ቦታ ዘልምዑ ዘለዎ ሓርሶት ይምስክሩ። ዓሊ ናስር ኖህ ሓደ ካብኦም እዩ።
1: እስም ዓሊገንዴ ቀድም ነበረ ህዋ ጀደነ ህዋ እስሙ ዓሊገንዴ ካን ህዎ መንሱኽ ህዋ ወሓሰ ማት ሓላና ኒህን ሓሰ ማስኪና ዛሪም ሰላታ ተማቲም ጅርጅር ባምያ ፍናይ ኤሸሪፍ ኩሉ ማሻ ላ ጋድን የጉም ኣሕሰን ሚታታት ጀራጅን ውደዋ ጋድን ናዓመለዮም ማሻ ላ ማጋድ የጊበል ማረት ወላነነፍሰና ወላነነፍሱም ማሻ ላ ህዋ ወናስ ጋድን ይሽተወል ማሻ ላ ሓሰ ኩሉም ማቶ ሓሰ ፋድለነ ኒሕና ጋድን ይሽተቀሉ ወማሻ ላ ወልአውላትና ከማን ሓሰ ኒህና ከ ማትና ኣውላትና ህሙም ከማን የምስኩን መሓል ወማሻ ላ ኒህና ከማን ሓሰ ዳይሪነን ናይ ሓሪሻ የሳዒዱና ያ የዱና ልመቶር ያ የዱና ኣየ ሓጃ ንሽተቅሉ ወዲና ደዋ የሳዒዱና ፊ ደዋ ኣሸንፊ ዋሒድን ጋድን የጉሉ ኣለልከደር ብታዓሊገንዴ ጋድን የጊበል ማረት ወኒህና ማሻ ላ ሚማ መሳክና ምን ጀማን ጅዱትና ማ ሓሰን መራ ኒህና ኣህናይ ጋድን መረት የጂና ማሻ ላ አልሓምዱላ ናሰል ጋድን ከመን ያኩሉ ለይ ሓሰ ማፊ ኣየ ዞል ብገመርዳን ለይ ሓሲ ማሻ ላ አልሓምዱላ ሓሰ ህሞን ሓርሸ ከመን ዳድን የዘይደለየና ደዋ ኣሸን ሳዒዱና ብወራና ወከመን ከም ያዩ ሳዒዱና ታን ቤደወ ብትራብ ኩሉ ትራብ ብታተ ሰለታ ብታተ ተማቲም ብታተ ኤሸሪፍ ብታተ ልባምያ ኩሉ ዳድን የሳዒዱና ብወራና ونين على الحاجة اللي عندنا نينا كمان نشتغلوا أرساس على الحفير على جندي من القاش القاش كمالا هو يديو يقوت وما شاء الله الناس كمان قاعدين يأكل هنا يمسك السمك وحس بدو السمك أول قبل سنتين ما في موية السنة الفات ما زرعنا ما في أي حاجة موية ما في وأي حاجة ما في لكن قبله زمان أي حاجة أي حاجة قاعدين نزروا وكان مويه حسه بقى قليل لكن السنه الحمد لله ما شاء الله مويه بقى كثير القش لما الملا يديو يجيب السمك يجيب اي حاجه وصل ليله حسن عنين الناس قاعدين يمسكوا السمك ما شاء الله والله اي محل قاعدين نودو نودو بشكو نودو كويتبيا نودو شحاتي نودو بارونتو اي اداقات اي اداقات قاعدين نمرقهم او الناس كمان قاعدين يجي من هنا من اي في بارونتو من وين قاعدين يجي هنا يشيل الأفش يودوا الإداغات إداغات أي محل حسا كان جاب الآية والكدا نمشي نقول له محل دي عنده هنا عنده مرض يساعدونا بالدواء كان عنده يدونا كما عنده يقول لنا نصبره يجيب لنا لما نجابه يقول لنا تعالوا تشيل الدواء جاهد

0: سلام كما يعلكم ز خبركم انت خطاتلتين لومي ربع شوم انت حمله ساعه حمشت استدالوا هاجراون هاجراون زيناتات حزنا لكم كريمنا دلنا بيتروس منقس مس عربيت قانقا ملكت سنايت برخات بمخانينا ارست زينا عبد زوادوب مدبات مقرابن داقم مقرابن معوات لعلي كلتا مليون فلسطات تداليو قدايات فيستولان محقاز بزتودة بمن قديك سراح سمويات عنا زاخيرهم عبد قحتي لاي حزرت محبرة وقلقلوتات نمكلال وفراتاتي كايرا لو أبلات نيتو زخان عصر تغلط هاقرات أوروبا تأتان موحاس 5 بليون دولار كسلعة مبعانا حبيرا هولاند ني يوكرين توسغي قطة وتادرة ودقف كتقبر كم زي تغل حبيرا أمريكا من إسبانيا تصنحا كل نقدار ونتفتات كسرزو بريزيدنت دونالد ترامب عزيزون አብ ዞባ ደቡብ መደባት ምግራብን ዳግመ ምግራብን ንምዕዋት ኣብ 12 መደበራት ፈልሲ ልዕሊ 2 ሚሊዮን ፈልስታት ተዳሊኮም ዘሎ ተገሊጹ ወኪል ኤሪና ፊልሞን ትካቦ ዘዳለዎ ጸብጻብ ይስዕብ
1: ኣብ ዞባ ደቡብ ለዘመን ክራማት ንዝሰላሰል ናይ ምግራብን ዳግመ ምግራብን መደባት ንምዕዋት ልዕሊ 2.3 ሚሊዮን ፈልስታት ተዳሊኮም ዘሎ ሓላፊ ዕቃበል ልምዓትና ግራብ ኣቶ ዕቁባ ሚካኤል ሰሎሙን ሓቢሩ እቲ ኣብ 12 መደበራት ፈልሲ ዝተዳለወ 27 መወቀላዊ ዝርከቦ 50 ዓይነታት ፈልሲ ኣግራብ ብተምሃሮ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ውልቀ ገረብትን ከምኡን ክትከል ምዃኑ ብምግላጽ እቲ ዝበዝሕ ኣብ ቀላጥ ቦታታት ሕዛእትታት ኣብያተ ትምህርትን ናይ እምነት ቦታታትን ከም ዝትከል ኣብርሂቡ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ብውልቀ ገረብትን ከምኡን ኣብ ሕዛእትታት ዝተተኽሉ ፈልስታት ኣግራብ ጽቡቅ ከም ዝተሰኑ ዝሓብር ኣቶ ዕዋ ሚካኤል ኣብቲ ዞባ ንቓሕቲ ሕብረተሰብ ኣብ ዕቃበ ኣግራብ ብምዕባዩ በቲ ሓደ ንዘይ ሓላፍነታዊ ናብረስቲ ዝውሃብ መቕጻዕቲ ብምሕያል ኸኣበት ካልእ ኩነታት ኣግራብ ናብ ንቡር ይምለስ ከም ዘሎ ገሊጹ ኣብ መወዳእታ ሕዛእትታት ብምስፋሕን ሓደስቲ ኣግራብ ብምትካልን መደባት ዳግመ ምግራብ ንምዕዋት ከም ዝከኣል ብምጥቃስ በቢዓመቱ ዝትከል ፈልስታት ጸዲ

0: عند حقه كم فرنتن حقن مولاد معلتو زي أخل عشال كمون واحدة دم مكلخال زاد تقالل ربحاتات كم زلوه أنا تسيروم زبزحي أبوان تنسن حرسن زقات محالكتات كني قوطة تورب إن دخل تساقماتي زخصت زبالاتو إفريم بسن كحس ردك أم أزاتات كخصت كابزغل حالكتات نمكلخال عديتات كن متنسي كتتلك كايدان نستوهبن أيرونن فوليك أسيدن بسرعن بقبون كوزدان أزخا خيروم أيرونن فوليك أسيدن أبكتالي أحملتي كمس بيناتشن كوستان فروتاتات ترمرة عدس فول بالدونغا عين عتر كعكع فردوبا تسمي روزون قاقحون بقليلو كركبو كمزخولو زغالة تساعتو إفريم بحكم نازو وهاب توسخ ايرونن فوليك أسيدون أغير داس مخانو أفليتو حسرة فوليك أسيد نقودو لأكال عشل ترايز يكونا نحمامات لبي وغعي كان سرن حمام رسعين كقالع كمزغالة تساعتو إفريم بسان كي دروت أفلوتو حبرة تساب تتكاملوتو كم تزدلة بزي مهلاو أستم هرون قوسكواساتن كحيل تصوعو تعنا عدن عشال الموحس مسرطو حبرة سب موهانو نستر تعنا ما نزل معوات نايك أدامنت عماماتيو نزي بما يوين تعنا زقبر زلو تعرن معواتو عديتات أفلوتن أبرب حتاتن أقداسنتن أيرون فوليكاسيد كزايدن تتك أمنتن كعززن زازخ آخر حبريت أيو مسألي روبيل مرسع بيتي السلوموني كاب أقل قلوتينا زبا ماكل كتماس مرا
1: زي خبركم تعادات التين سعب أهقرا وديناتات بريطانيا جرمن ايطاليان زركبن عبالات نيتو زغنا عصر تغلطة هاقرات اوروبا تطانا ايطا اهقور نموحاس 5 بليون دولار كسلع مغانن حبيرن اتي ابوشتا عصر تعمتا زتقبر وتهدراو مدب بغندو عب مفراي ميسايلات زتكور مغانة تغريتون اتوتن امريكا نهاقرات اوروبا كتقبرو نزنحت تطاون وتهدراو نابرقوتو كتقلو كم تغل دحري مماتا يزسعب زلو هاقرات اوروبا ግዳማው ተጻውታት ንምምካት ናይ በዓለን ጥምር ወታደራዊ ኃይሊ ቆግማ ተደጋጋሚ ጻውዒት ከቀርብ መጽንሕ ዝፍለጥ እዩ እቲ ዝቆመ ወታደራዊ ኃይሊ ንሃገራት ኤውሮጳ ካብ ጽግዕተኛነት ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ ዘገላግል ክኸውን ከም ዝግባ ፈረንሳን ስፓኛን ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ ግዜ ምዝኽኻርን ኣይርስዕን ጸጥታ ኤውሮጳ ንምውሓስ ልዕሊ 90,000 ወታደራ ተዋፊራ ዘላ ኣሜሪካ ንቁፅሪ እቲ ሰራዊት ከተጉድሎ ምዃናት ትሕብር ስለ ዘላ ኣብቲ ኣህጉር ጸጥታዊ ሃጋፍ ክስዕብ ከም ዝኽእል ክኢላታት ይምቱ ሆላንድ ንዩክሬን ተወሳኺ ቀጥታዊ ወተሃደራዊ ደገፍ ክትገብር ከምዘይትኽእል ሓቢራ ዛጊት ልዕሊ 10 ቢልዮን ዶላር ዝዋግ ወተሃደራዊ ደገፍ ንዩክሬን ዝለኣኸት ሆላንድ ተወሳኺ ክትሰድድ ዓቕሚ ከም ዘይብላያ ገሊጻ ዘላ ስፓኛ ትርከብን ካልኦት ሃገራት ኔቶ እውን ንዩክሬን ዝግበር ወተሃደራዊ ደገፍ ልዕሊ ዓቕምን እናኾነ ይመጽእ ከም ዘሎ ክሕብራ ጸኒሕን ኣለዋ ኔቶ ካብ 2022 ንዩክሬን ልዕሊ 360 ቢልዮን ዶላር ዝግመት ወተሃደራውን ፋይናንሳውን ደገፍ ከም ዝገበረ ጸብጻባት የረዱ ኣሜሪካ ምስ እስጳኛ ዝፅንሓ ኩሉ ንግዳዊ ንጥፈታት ክስርዞ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣዚዙ ንስጳኛ ኣጸጋሚት ኣባል ኔቶ ክብል ዝገለጸ ፕሬዚደንት ትራምፕ ሃገሩ ምስኣ ዝኾነ ዓይነት ንግዲ ክህልዋ ከም ዘይደላ ነፂሩ ኔቶ ኣባል ሃገራት ንዓመታዊ ብፅሒተን ናብ 500ታዊት ክብ ከብሎ ንዘሕለፈ ውሳነ ድሕሪ ምቅዋማ ምስ መራሒት ኪዳን ዝኾነት ኣሜሪካ ከም ተፋፍሓፍሕት ዝዝከር እዩ ብዘካዚ መንግስቲ እስጳኛ ኣሜሪካ ክላኣየር ሃገሩ ተጠቒማ ንኢራን ከተጥቅዕ ንዘቕረበቶ ሕቶ ድሕሪ ምንጻጋ እቲ ዘይምቅዳዊ መሊሱ ከም ዝኸረረ ይግለጽ እስጳኛ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝካየድ ዘሎ መጥቃዕትታት ኣሜሪካን እስራኤልን ንኣህጉራዊ ሕጊ ዝጥሕስ ምዃኑ ብምግላጽ ክትቃወሞ ጸኒሐ ብዘካዚ እስጳኛ ነቲ ኣብ ልዕሊ ወሽመጥ ቃዛ ዝካየድ ዘሎ ወተሃደራዊ ፍሪ ብምቅዋም ምስ እስራኤል ንዝጸንሓ ወተሃደራውን ንግዳውን ዝምድና ከምዞን ዘፈቶ ጸብጻባት የረዱ ኣሜሪካ ንስምምዕ ምቁራት ተኽሲ ዝጥሕስ ወተሃደራዊ ስግምቲ ከም ዝወሰደት ኢራን ከሲሳ ዝተገልጸ ኣሜሪካ ናብ ሎሚ 8 ሓምለ ኣብ ዘወግሐ ለይቲ ኣብ ልዕሊ ዝተፈላለየ ዕላማታት ኢራን ደብዳብ ሚሳይላትን ድሮናትን ድሕሪ ምክያዳ እዩ ማእከላይ እዚ ኣሜሪካ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ስርዓተ መከላኸሊ ሚሳይል ዝርከቦ ልዕሊ 80 ዕላማታት ኢራን ከም ዝሃረመ ኣፍሊጡ ኣሎ እቲ መጥቃዕቲ መልሰ ግብሪ ናይቲ ኢራን ብመፃብቦ ሆርሙዝ ዝሓልፋ ንዝነበራ 3 ናይ ንግዲ መራኽብ ዘካየደቶ መጥቃዕተ ምዃኑ ማእከላይ እዚ ኣሜሪካ ብተወሳኺ ሓቢሩ ኣሜሪካ ኣብቲ ማያዊ መስመር ምትእትታው ክትገብር ከምዘይተፍቅድ ዝሓበረት ኢራን ብወገና ኣብ ባሕሬንን ኩዌትን ኣብ ልዕሊ ዝርከብ 85 ዕላማታት ኣሜሪካ ናይ መልሰ ግብሪ ደብዳብ ከም ዘካየደት ገሊጻ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ምስ ኢራን ዝተበፅሐ ስምዕ ከም ዘብቅዕን ኣብ ዘተ ምፅማድ ግዜኻ ምጥፋእ ምዃኑን ይገልጽ ብምህላው እዚ ተጀሚሩ ዘሎ ምልውዋጥ መጥቃዕትታት ክሰፍሕ

أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام، أحييكم في نشرة الخامسة والنصف، أستهلها كالمعتاد بأهم وأبرز ما جاء فيها. تجهيز أكثر من 2.3 مليون شتلة لإنجاح برامج التشجير بالإقليم الجنوبي. المتخصصون يحثون على العمل بطريقة منظمة لمساعدة ضحايا الناسور. إدارة بلدة قحطيلي تشهد جهودا متواصلة لتحسين الخدمات الأساسية. في الأنباء العالمية، إيران تستهدف مواقع في البحرين والكويت بعد ضربات أمريكية. ترامب يؤكد النظر في بيع مقاتلات F-35 لتركيا ورفع العقوبات. الصين واليابان تتبادلان طرد السفن من مياه قرب جزر متنازع عليها. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. أعلن مسؤول الحفاظ على الغابات وتنميتها في الإقليم الجنوبي السيد عقبة ميكائيل سولومون عن تجهيز أكثر من 2.3 مليون شتلة استعدادا لتنفيذ برامج التشجير وإعادة التشجير خلال موسم الخريف الحالي. وأوضح أن الشتلات التي تم إنتاجها في 12 مشتلا تضم 50 نوعا من الأشجار تنتمي إلى 27 صنفا، وستزرع بمشاركة الطلاب وأفراد قوات الدفاع والمزارعين إلى جانب أفراد المجتمع. وستتركز عمليات الغرس في المناطق الغير مزروعة والأحواض المائية والمدارس ودور العبادة. وأشار السيد عقبة ميكائيل إلى أن الشتلات التي زرعت خلال السنوات الماضية في الأحواض المائية من قبل المزارعين وأفراد المجتمع حققت معدلات نمو جيدة، مؤكدا أن تحسن الوعي المجتمعي بأهمية حماية الغابات إلى جانب تشديد العقوبات على المتسببين في قطع الأشجار بصورة غير قانونية أسهم في استعادة الغطاء النباتي تدريجيا بالإقليم الجنوبي. وفي ختام تصريحاته شدد على أن توسيع الأحواض المائية وزراعة المزيد من الأشجار يمثلان ركيزة أساسية لإنجاح برامج إعادة التشجير، داعيا إدارة الضواحي إلى توفير الحماية والرعاية اللازمة للشتلات لضمان نموها ووصولها إلى المرحلة المطلوبة. حث متخصصون في الرعاية الصحية على تشجيع الزيارات وتقديم الدعم المعنوي للمصابات بالناسور في مركز إعادة التأهيل المخصص لهذه الحالات في مندفرة. وخلال برنامج الزيارة وتقديم المساعدة التي نظمها اتحاد المرأة بمديرية دك أمحرة للمصابات بالناسور في 7 يوليو، استعرض أخصائي الولادة الدكتور أبراهام أمانئيل أسباب الناسور وعواقبه ومضاعفاته، مؤكدا على ضرورة تعزيز دور المجتمع نظرا لأن علاج الناسور والتعافي منه ينطوي على جوانب جسدية واقتصادية واجتماعية. وأشار إلى أن الخدمات التي تقدمها وزارة

الصحة في المركز بدءا من الجراحة ووصولا إلى التعليم والتدريب الأكاديمي والمهني تهدف إلى التأكيد على هذا الهدف. وأشار أخصائي التوليد وأمراض النساء الدكتور هبتهيل ملكوت إلى أن هناك نساء حوامل يلدن في المنزل دون مساعدة المختصين، وذلك بسبب الإهمال وقلة الوعي في مجتمعنا، مما يجعلهن عرضة لمضاعفات تعسر الولادة والإصابة بالناسور، ونصح بتلقي الرعاية المناسبة قبل الولادة والولادة في مرافق صحية. وشكرت مسؤولة اتحاد المرأة في المديرية دك أمحر السيدة نجستي أبراهام وأمينة مجلس إدارة الاتحاد في المديرية سيدة سارة سيوم الرعاية وإعادة التأهيل التي تلقاها ضحايا الناسور، وقدمنا تبرعات بمساهمات عينية بقيمة 100,000 نقفة تتضمن ملابس وسلع استهلاكية ومستلزمات نظافة، بالإضافة إلى 14,000 نقفة، وهي تبرعات قدمت من قبل عامة الناس وموظفي الحكومة. وقال الدكتور مانيال محرتاب مسؤول فرع الصحة في الإقليم الجنوبي إن الوقاية من الناسور أسهل من علاجه، حسن الشركاء على العمل معا لرفع الوعي والقضاء على الممارسات الضارة. وذكرت المصابات بالناسور أن صحتهن تتحسن بفضل الخدمات الطبية والمشورة المهنية التي يتلقينها. وفي غضون ذلك زارت عضوات من مصنع خياطة الملابس العسكرية المصابات بالناسور خلال الشهر الماضي، وقدمنا لهن المساعدات، وذلك وفقا لمستشفى مندفر المرجعي. أكدت إدارة بلدة قحطيلة التابعة لمديرية قندع أن الجهود المشتركة بين الحكومة والشعب أسهمت في تحقيق نتائج ملموسة في الحد من النقص في الخدمات الأساسية، ولا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه. وأوضح مدير إدارة بلدة قحطيلة السيد رزنة سناي أن قيام القطاعين الصحي والتعليمي شهدا تقدما ملحوظا، مشيرا إلى المبادرات التي نفذت لمعالجة الاكتظاظ في الفصول الدراسية وتحسين البيئة التعليمية. وفي قطاع المياه أفاد بأن الفترة الممتدة بين عامي 2022 و2025 شهدت تنفيذ مشروع بالتنسيق مع المكتب المركزي لإدارة الموارد المائية وإدارتي الإقليم والمديرية، تم خلاله إنشاء خزان المياه الرئيسي بسعة 300 متر مكعب، إلى جانب تزويده بمنظومة طاقة شمسية متكاملة، مضيفا أن نحو 80% من الأسر في البلدة تستفيد حاليا من شبكة المياه الممتدة إلى المنازل. من جانبه أوضح المسؤول الفني السيد إدريس علي أن العمل جاري لاستبدال أنابيب المياه الحديدية القديمة بأخرى بلاستيكية ضمن حملة تطوير شاملة، مبينا أن البتة تضم أيضا 4 نقاط لتوزيع المياه دعما لتلبية احتياجات السكان. وأكد المشاركون في حملات العمل الجماعي أن المبادرات التطوعية التي نفذها الأهالي حققت نتائج إيجابية على أرض الواقع، معربين عن التزامهم بمواصلة هذه الجهود خلال المرحلة المقبلة. تقع بلدة قحطيلة على الطريق الرئيسي الرابط بين أسمرة ومصوع، ويبلغ عدد الأسر المقيمة فيها 668 أسرة. أشار السيد إفريم زباي مسؤول وحدة الصحة الإنجابية في وزارة الصحة إن حمض الفوليك مهم جدا لصحة الأم بشكل عام ولصحة المرأة الحامل والجنين بشكل خاص، ويجب تناوله بانتظام. وذكر أن تغييرات صحية كبيرة تحدث أثناء الحمل، وأنه ينبغي على النساء الحوامل تناول مكملات الفيتامينات والمعادن لمواجهة هذه التغييرات التي قد تسبب أمراضا للأم والجنين، مع إعطاء الأولوية لحمض الفوليك. وقال إن تناول الحديد وحمض الفوليك قبل الحمل يقلل من العقم وتأخر الولادة بنسبة 40%، مضيفا أن الفوائد تشمل الوقاية من تشوهات العمود الفقري والحلق والولادة المبكرة وفقر الدم. وأشار السيد إفريم إلى أن معظم المضاعفات التي تحدث أثناء الحمل والولادة ناجمة عن مشكلات يمكن السيطرة عليها، مضيفا أنه ينبغي متابعة حالة الأمهات قبل الحمل وحرصهن على تناول مكملات الحديد بانتظام وبالطريقة الصحيحة، وذلك للوقاية من المضاعفات الناتجة عن نقص العناصر الغذائية. وذكر أن الحديد يتوفر بكثرة في الخضروات الورقية الخضراء مثل السبانخ والملفوف، وكذلك في الفواكه والحبوب والعدس والفول المصري والفول السوداني والقرنبيط وبذور اليقطين والسمن والأرز والبيض، مشيرا أيضا إلى أهمية المكملات الطبية التي تحتوي على الحديد وحمض الفوليك. وقال السيد إفريم إن نقص حمض الفوليك قد يؤدي إلى أمراض القلب والسكتة الدماغية والسرطان، وليس فقط إعاقة الطفل، مضيفا أنه ينبغي تكثيف التوعية والحملات نظرا لمحدودية الوعي في المجتمع.
كانت هذه الأنباء المحلية مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود مع الأنباء.

العالمية ابقوا معنا. على الصعيد العالمي، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف مواقع عسكرية أمريكية في البحرين والكويت بعد أن شنت الولايات المتحدة موجة من الضربات العسكرية على الجمهورية الإسلامية ردا على هجمات استهدفت ناقلات في مضيق هرمز. وفي أحدث انتكاسة لاتفاق وقف إطلاق النار الهش، قال الحرس الثوري إنه نفذ عملية مشتركة بالصواريخ والطائرات المسيرة ضد مواقع عسكرية أمريكية رئيسية في بندر سلمان أو المنطقة البحرية الخامسة في البحرين وقاعدة علي السالم الجوية في الكويت. وكانت الولايات المتحدة قد شنت في وقت سابق ضربات عسكرية جديدة وألغت إعفاء كان يسمح لإيران ببيع النفط، وذلك ردا على الهجمات التي استهدفت 3 ناقلات نفط في المضيق. وتشكل هذه الوقائع أحدث تهديد لاتفاق وقف إطلاق النار الهش الذي توصلت إليه الولايات المتحدة وإيران خلال الشهر الماضي، والذي أوقف الصراع الذي بدأ بضربات أمريكية إسرائيلية على أنحاء الجمهورية الإسلامية. وبينما نفت طهران مسؤوليتها عن الهجمات الأخيرة على السفن في المضيق، حملت قطر إيران مسؤولية مهاجمة السفن، كما تعرضت ناقلة نفط خام ترفع العلم السعودي لأضرار قبالة سواحل عمان. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيتم النظر في إمكان بيع تركيا مقاتلات F-35 ورفع العقوبات المفروضة عليها بموجب قانون مكافحة خصوم أمريكا بالعقوبات التي فرضت بسبب اقتنائها منظومة الدفاع الجوي الروسية S-400. وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي في مستهل مباحثاته مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حيث يزور أنقرة للمشاركة في القمة 36 لحلف شمال الأطلسي، وأضاف أنه لا يشعر بأي قلق تجاه حصول تركيا على مقاتلات F-35 أو أي طائرات أخرى، وأن من حق تركيا أيضا الحصول على معدات تحديث وصيانة الطائرات التي اشترتها من أمريكا. بدوره أشار أردوغان إلى أن إمكانية أو إلى إمكانية الإعلان خلال قمة الناتو عن تنفيذ وعد الرئيس ترامب بحصول تركيا على طائرات F-35 وكذلك على المحركات التي أعلن عنها بقيمة $700 مليون. أعلن خفر السواحل الصينيون أنهم أجبروا سفينة يابانية على مغادرة المياه القريبة من جزر متنازع عليها، فيما أصدر طوكيو إعلانا عن خطوة مماثلة بحق سفينتين صينيتين. وذكر خفر السواحل الصينيون في بيان أن قارب الصيد الياباني زوهيو مارو توغل في المياه الإقليمية، واتخذ سفن خفر السواحل الصينيين الإجراءات اللازمة لتحذيره وطرده وفقا لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية. وتشهد الدولتان نزاعا إقليميا طويلا الأمد حول جزر سيناكاكو المعروفة باسم جزر دياويو في الصين والواقعة بين تايوان وأوكيناوا اليابانية. وفي وقت سابق أعلن خفر السواحل اليابانيون أنهم طردوا سفينتين صينيتين من مياه قريبة من جزر سيناكاكو. في النبأ الأخير، أطلقت الأمم المتحدة أول حوار عالمي من نوعه على مستوى الحكومات حول حوكمة الذكاء الاصطناعي في خطوة تاريخية تهدف إلى تنظيم الفضاء الرقمي وسد الفجوة التقنية الآخذة في الاتساع. يشارك في الحوار ممثلين عن 193 دولة عضواً في المنظمة الدولية إلى جانب كبرى شركات التكنولوجيا العالمية والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني والتقني لرسم أطر تنظيمية تضمن توزيع فوائد هذه الطفرة التقنية بعدالة، وتستمر جلساته على مدار 2 يوم في جنيف. حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في كلمته الافتتاحية من الوتيرة المتسارعة وغير المسبوقة لتطور الذكاء الاصطناعي، مشددا على ضرورة تحويل المشاركة العالمية إلى خطوات عمل ومواثيق حقيقية تجعل الذكاء الاصطناعي أكثر أمانا وأخلاقية. يسعى الحوار العالمي في دورته الافتتاحية لتصحيح الخلل التاريخي في صياغة القوانين المنظمة للإنترنت والتقنيات الحديثة. سيداتي سادتي، إليكم تذكير بالعناوين قبل ختام النشرة. تجهيز أكثر من 2.3 مليون شتلة لإنجاح برامج التجير بالإقليم الجنوبي. المتخصصون يحثون على العمل بطريقة منظمة لمساعدة ضحايا الناسور. إدارة بلدة قحتلي تشهد جهودا متواصلة لتحسين الخدمات الأساسية. إيران تستهدف مواقع في البحرين والكويت بعد ضربات أمريكية. ترامب يؤكد النظر في

بيع مقاتلات F-35 لتركيا ورفع العقوبات. الصين واليابان تتبادلان طرد السفن من مياه قرب جزر متنازع عليها. نهاية النشرة مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: الدنيا كلها قايسه حنا نعريانا يكون تاي تقبلنا عاوده
1: لما عدت وقت حكيم ناس اما من قبي يوم تمسلنا وهلي امي ام علينا نسنا شفقنا بالذات انا
2: اي مكسرات مبنى دي يا زول شعبت عدنا اللي تقاطع العلبه مكسرات وتسنى ولا حبتها لابنا دي ودي رقبلنا منه
3: اقبلكم
2: ايوه
3: يلا خلاص طيب الايامات اللي قبل شعب ما شاء الله بس نتفتحت حالتي يكون

0: هنا مدرسة كات كارمي يملكي وينباقرك، يمكن ما تتفاني كعلت بلا مدرسة. هذا أنا حتى سنة رب سفناته. أنت مدرسة ككري وإحنا رببنا واللي قوورنا سدين. واضح عنكو سلام. حتى سنته إلا حتى سنة رب سفنا.
1: يبا أمي كل من رفعتو إنها أنا لها أمي كله دي بدراسة بس على. أصلا لكن أمي قرها لحد قطو تصور مثل دراستك فوق لقدروتو.
2: قدم راية دار أمانك مكمتها ليه. رب جنة ورحمة لعبة. قلنا هي ربي إيمان وصبر لها بنا. أزيك سميرة. أوكي أبوكي دراستك ها؟ أقول لهم كفكم سلودي نجمي.
1: أبوي أبكر. أنا دي بقول له وقت لي من دراسة شو والعل أبوي ومنير لأكو ديبي. قرر أمي من ريف عيوة.
2: سنه ليكي. ريف عيتو من تيتو. ملاكين دراستك هي من العل كلهم تا.
0: أنا ولا شيء. مدرسة كل إقلاء أم بدكي إيت أتكاريمة. أمكي ما تتفاني كيب على. إلا حتى سنة إحنا ربسها فناتا. أنت درسك متينا. وإحنا ما شاء الله تبارك الله. إحنا قادرة إحنا وحمقنا ونقل قوورنا سدين.
1: يبا أمي كل من رفعتو إنا أنا لها أمي كله دي بدراسة بس على أزا لكن أمي قرها لحد قطو تصور مثل دراستك فوق لقدروتو
2: سنها لك سميرة لهم هم ناكليناتو أزا أنت بأبوكي بحوكي ودراستك كفا خمسة الودي يوم انقمت عن هذا
1: وطوم دي بنسر وأنا دراستك دي بكلية ماي نفحي كفا قلت قدرتو
2: ورهم لك أنت إذا دراستك أتكارمين لازم جفركي قل لك بودي بأسمرة بيت قلنا حزيته قلنا أنك الصومت كمان
1: أيبا متبلو من برو أسمرة فوق اللي تقدرته
0: أنا سلكوكي كون ولكي المباقرك كليكو أنت درسي سكبوت قبل مدرسة كأتلالي وإحنا هياني التلا كانت أرحام كلين إلا حتى سنة إيت حيلنا وأنت مدرسة كنا نمكي
2: يا جماعة تركير تلقوا ما تشقبوا لبعد أشياءنا ينسر لك بنا يا سمرة نو الشغل والجهود أيوة
0: نعم كفى لابو ربكم ما رأت على الهبانة
3: يا رب يا مسهل الأمور.

0: الو، ان شاء الله خير.
1: ملا هي فريد كذا من كل القيود هنا
0: متبل. يلا يلا حبيبي، شكرا. كويس.

0: بعرف
1: بقلب لكم حزين. الا سميره ملهيتنا حقول وفاه امها حبوها وابوها ليت ترفو مسلم وكمت امره تدر سيد ما نفيت كذا بينهم بتحدقهم يتقدر لكين نسرق لك عزو العزلو كقبل سبب اللي بيت فتشنا دي بالله اسمره وحقلنا انا فتشكو وسلام فتشت واللي حو ابوها ما سافر الاجازه تمت اذا كانوا من دايت بطين باللي قيس لحزين لها اذا انتم ممكن تساعدونا تقدروا يا عبد احنا كل راسه تحللنا
2: والله اللي ابيها تسمراء مشاكل قبا قال لنا ما عارفنا اندى سالنا قلنا رايوته لكن يتناشته من دي كون لبيتنا حاتيتنا انا وهبنا
0: لا لا لا لا بالله حالته توم لها الله الا بس تكفيهم ابي عبد ولا يتنش ديبه
2: بس لا مشاكل ما عمتك شويه
0: ابشر ابي عبد الا مسبل لهم مساكين توم يتشاغلوا حبت من لهم قدام لهم لتمتعرفوا

0: خلاص بقى لا عفش دي بلا لا لان اذا كان مخزن امصو ولا عفش صرو قال لي ما عرفت وقلب الا من قبل تنفعوا به دي بحد بقوله
1: بارك الله فيك ابي عبد شكرا جزيلا يا اخي
0: لا ابشر
1: الا مشكلتك لو نفعوا
0: نعم
1: شكرا ابي عبد
0: مرحبا يا.

0: اما ليه ده حمل الحنكات ولا
1: ما ده هنا ليكو مخزن بتلع على كل اللي حفش نسوب لك عليك.
0: لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. انت كل ايكار يجيب عالك
1: نايا ليت انا لما اللي كان حمش احنا تبلك لك وحصر احنا يا جماعه كل رفعوه كم تطوب بحيط هر ما تكلك.
0: لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. انا نوصل كر جمال يوم تم ارد حنا اللي بيلوم ما
1: اسف شفاك نرد اكن ده الشعب يقطو يتم تصبر لهم اردكو يلا ترى انا تحيب تهر ما تكلك. هذا شكفنا نشكفنا بلاك
0: انا ليش

0: ماشي ودي اجلكي
1: طول حتى تعبت على فانقح فجر ساوان دقسكي نقطات قد تمصه كليت قد تاي تاتت مني اتشالا رصنا زك رصنا لغندا قد
0: لا لا يما اللي غندا يكون اللي كليات ما ينفحيدو يبقى لا كان دق اكل حفزو كنا بيلاتو ترشلاتي
1: لاتو يفالك يفالك قدامك ابوك ما بقدر ثبوتو صديقي اسرصنا ابوك ناس روحي ما تصحلات قبلنا
2: بلد
3: نازم مرحبا يابا طبعا كنت يوم مشو كن حشيل قلوبو التم حاز حنا نبلعك الناس كنتوا
1: لا هلا تقوم نودكم انا زب ولا اللي قنديك انزم نتبل هلي ذا زي عرونو بون قريدكم
3: لا تو
1: عرونو بابا
3: كابوني ست حريره
0: لا لا يباقي الاستيتو مين اللي كانت قنداي بيلتا وانا لك ليت ما ينفحيتها يتعاير يا نبي الكواكب انت حد علمك
3: لا لا تأمان كيتو أكان علم كو ذاكروت كيتو أكان مدرستو بمبر مدرستو بس أكوت بربلي بيالة حق الله تيلت كي
0: عشي باي أسا رحمي تبلع النان قيسا
3: يا ريت النبال عدتنا كمن جديد وولدتنا كروضتنا أتينا وتعلمنا
0: الله يباي سعدة حر اللي بارح لبكا وتاريكا قل من قد تأورسوت
3: أقل كنت ولا شيء انت توريسو كنتي ما هي انا اجال بتوريسو الدنيا وارس وروس تطايبوك
0: ان شاء الله يباي
3: حياتك انا تنبونستي
0: ارحب
3: حياتك

0: Nada. Esa Mirabelle.
1: سميرة لا غوار ما تتقن حاجة يا حودي فبزحته
0: سميرة
1: تلا غوار اللي تلا دوتات
0: سميرة

0: الو سميرة،
1: الو،
0: بالكي
1: جيبا ما حزل ليكو جفر لاجن داي.
0: اها ما حازل ليكو تبلا ليه
2: سميرة؟ هذا ولا محاذا رب الأسنان؟

يمه حتى معلندي عارفك كل سنه تشو دراستين دا تبلي مش بالك فريك قد ترأي حتى سنة تعرفت كندليت مع الشفقتك.

0: يا اخي تكبت على تلفون انت مقابلت لي تكبتها يا اخي
1: تلفون ما زبط لي
0: الجمال يبا ايوه جمال سمعني الم الم صراحه تهلك ومن اللي يتحرك المطر دحنتو دحن يكون يا قدام خسر يلا وصراحه ربي توديني
2: كم بده زحر اول
0: اي تقبلني تقبل التر اللي هو بطر انت تاكد كل سجل مسكاته
2: كان استني استني
0: يلا مرحبا يلا كويس ها آه. مطبل يلا مرحبا يلا
1: ابوها الحياة يا اخي ايش قلت له
2: ما قال لي جمال كذا نسأل
0: ها ألم بطارك
2: عزال حزل لك وقلب تر
0: يا أخي عزال وطحت لني يا ألم بطار بيلك بطار تمت أزرب ربك هذا الأمة تونا سنيتو
2: خلاص كويس سنة سنة بطارنا
0: يلا بطار اللوتي يا أخي

0: سميرة،
1: أبيك كيف؟
0: انصر لك صافر الله. سميرة اللي جامعة والسناتان كين بيلو استغفري ينفعكين رب الرحمة والديتك. احنا عطلنا عرين دي كنا تيدا قبلنا هتك تسكب وتماد تحكو حزيكي لنيتنا يا ابا مدرستك ابا همامي هذي اللي كل جهده حكو اتمامك يتسكب عمل هي انت ولدت مكتوبة ازمس الربية بس انت زي ابوكي وحوكي لهم رفعي ومدرستك اتمامي سالم بارك الله فيه حقودي بس ما ربيت لك بنها لا خلال يومين قلنا سافرت
1: ابي اكر لا دام هم اللي بلم حق موت امهم بيت انت دبا وقيسو بعد اللي ترفسك لحزن ده تمام وفين تسنح
0: سنه ليك يا ولدتي سميرة ملاكين كلا حاجة لها لحتى مدرستك وكالتي انا جازت تحت ارتها اللي وفاتكم سمعكو زدفكم ناسكو انا زيت جديد مسكب اسمه رجل نيجيستو
1: حلو لا ترفع في شنطه
0: برو ارحمك.

0: سمعنا سالم،
1: والله ما عاد يقول بيتنا قلت جروت بالمليكة سبع عيال تم عذابة.
2: لا العيال لا بمني لو نقوش وتعسر سنبته ولا حتى يقدر سيت ماينا في حيتها.
1: ما كليتهم بزحمتهم حدا؟
2: لا لا سلاس نفر ليت آتهم هتا وحوها وأبوها ليت آتهم.
3: ميت بعد دوم تسأل حقوا ما أجارها منهم لو حدوه اللي بزحوه قال ما بعد دوم تسأل هليك.
1: وهي سالة ما قالت أقمله بزحوه من قبي كهربت ماي نظافة اللي كله تعبته وحري هنا قدام هذا منت ودمنت النقع مرة لا تأجر له إيجار مدول زكاة نقاك من طرف أي نفر لا تديم
3: يا كبدل بعد دوم تسأل أنت هاد أهم وسنيام لي ديوم النبلي
1: وبزحيه ندب زحاو حوش من مولادي بيك دي.

0: بيت شقعتوني افجروني من قبل سنيته حقت لي
1: عمته بصحي قلبوني اورا الله وابوهم هتون سرن داب صحيم قلا قبلته بعد الكارجته وحريه هتوت لسديهم لهلا
0: مع الخارجته
1: ايه مع الخارجته
0: على الخارج حوجات كنا سنيت لانه تهم يدفعونا من جنبي هتو كان وكيل يقول نظبط هتو دفع يقول لهم كم سلدمين
1: الو
2: شكرا سالم يا رب اللي باركك
1: لا كم سوري تبلين يا اخي مسبت ودينا اقول قمت
2: انك ابوي ابكي ركب امس ليله
1: خلاص طوالي هبينيتو
3: اهلا وسهلا عليكم السلام يا سالم
1: مرحبا وعليكم السلام عمو بكر
3: بارك الله فيك ان شاء الله دي فكه يبا
1: الحمد لله الحمد لله
3: ايوه اسمعك ما تصكو بقرب نتهاجك
1: لا لا لا لا سميرة تمن دي بيلت تحمد أنا سبت حزيته عندي يكون مسبت ودينا قلاته هتلت وديت بزح
3: تسلم حبيبي تسلم تسلم
1: مرحبا مرحبا خلاص طوالي طوالي سلام جبنا

0: سلام لكم الله.
1: ما انت اللي عطارته؟
2: ايوه توتو.
3: لا ما تتعب.
4: سبعة دقاو من قبيه جار حرام التوم تبهلت كيتو.
3: كيف هالي اي بيلكم انتم من افيه تتنازعوا ده انا بيلكم هكا تشيوت بربرت ودتك عند السوان تودوا انا كنا بلت يعني
5: سالم نعم وسكت كبتو اجي عمتك تسمع نكلم مفتاح
3: سالم اربون دي تنسي مفتاحي تابو مسر تكلفا
2: ابشر عمتو انا وانت مسل دقا انا قلنا كبتمتو عربونا لهيبونا وحرب الراحه مفتاحهم هيبون
4: ميت بعربون تسالي عربون مسيه هلا يا هيبان الله انت عربون ترأس عربون قلت كبت تحزن لك هذا جيت تي دينا دققي نسيت وناس بن بنوم عربون سرع صدمون كبته وقلت تبلينا تحزن لك كم سلمصو سنت حروبهم وكبوته اوكي

0: سميرة بقى ما نعرفها أنا كنتك؟
1: لا لا سالم اللهم سلس ورح سالفيان دي بناته ما لا ما لا ما ندق أبرت كفا سلادهم بلو لح أبوهم سديهم قبقى من قبي أتم هسارفنا يا مدرسة لسديهم نحنا من سميرة أجهر بيتي الناسي وعمتك حجر هاي بهلي
0: بارك الله فيك أبو سالم سنوديكم سنوديكم
2: خلاص بدي أقول لك هذا اللي قصة
0: أنا حنا ما مستقيس
2: خلاص هيك

0: هلو هلو محمد ادريس.
1: هلو مرحبا عمنا. يا خلاص مرحبا. كويس مرحبا. هلا هلا عمنا مرحبا. اي بعد حمل لكم
0: ملا انا كان وقال لنا فقر بس اكل لكم. اها ما الاخبار هبن كذا اخبار هبن المخازن قالوا ولا حرفي مامي
1: والله ملا هي بس مخازن كله تطبطون ومخزن كلا تونس كله ما شاء الله سلام هلا دحن هلا
0: اللي كله قروش بدي دي بيقول صوت بغلطه
1: اما انا اسمع عن اسئله اكل لكم سمعان الليكا قدام يكون مال ومخازن تبر الليكا يا روح تطبطت الليل سمعان الليكا مامي عمنا انت بس دعاك ودودي بربي كتنكب قد ما احنا اقنيكيس
0: حمد ريس حمد ريس حمقكم يا اخي مش قلت لي من الحمق لا تنباخذ بمحاجه قبوره

0: الو يما،
1: سنياتكم رينا خليل.
0: مرحبا مرحبا يما، كيف لكم؟
1: كبر جمالي مدلي حالكم من السودان بقصة وهذا كبر من نواصل بقى.
0: لا لا لا لا يما، يتشاقلي ده حانتم سلكر جمال حقوما ما تسهل لقى بالبو أبلا قبي ساحل قل لهم صوت.
1: أنا ما أمركو حليبي، يا ريت أبقى بي كسرا هم ومزا.
0: لا لا قبي كسرا لوها ريامته
2: أبلا قبي ساحل تحيسو
1: دلي وسأل منه
0: هتم شو على أشقالهم تلتلات بو كل شناكو ونديكو لقبي لا ترى ياميكو. خلاص خلاص أي خبر حق ولا قل تسلت كيتو قل أسلت كيتو. مرحبا يا ما يلا.

0: دلت عليكم سلامة جدكم بتو حيسام وحيسات متقبل التلفزيون الإريتريا اليوم 8 جولاي سنة 1960 دولي لحل أخبار كرغلكم ككم المدرس أخبار بقلب در فعالية اتفاقية حفظة ورث عادات رقيق وأدى لاي وثيقة لكسس محبر قومات دي باس مرقبام اتاقلیم قبلت زیاد کلی میلیون شتیل چای دیب کرم یوم آمد کم سلت شتل تخبرام اگل صدایت ری فیستو لا ابلت نظمت گبای اگلت قدم سب محنت عافیت مدفاق دی قدمو من اخبار کارج بریتانیا جرمن و ایتالیا لبتن دول حلف نیتو أمن لك عرّت قلّد من 5 بليون دولار ميزان يتقلّ أفقركم سلطة حبر أيام هولاند قل يوكرين صدايت قلتي دا كم سليت قدر حبرت وأمريكا مثل اسبين لعلى قلا وراتا تجارة قلتا بترورس دونالد ترامب أماور خالفام تفاصيل أخبار فعالية اتفاقية حفظة ورث عادات رقيق وأدى لاي وثيقة وتسجيل لا كسس محبر قومات دي باس مرقبام زياد تفاصيل من عاش اسمان دار للتلالين
1: معاونة مفوضية عادات ورياضة إريتريا مكتب مؤسسة تعليم علوم وعادات مجلس كران يونيسكو دي بمفقار صحي أفريقيا وحكومة جابان لا تنظمها دي فعالية اتفاقية حفظة ورث عادات رقيق كلالو

0: وثلاث وأدالي وسيقة وتسجيل لكسس محبر قوماتي بيومسس وسبع جولاي تأسمر قبعا التلسة مقدرات ووكاي العادات ديب أقاليم وطنياي متحف باحثين ورس عادات رقيق وأنفار قسم عادات وريادة لشاركة وديب محبر قومات أساس مفهوم ومبادئ اتفاقية ورس عادات رقيق لألف وثلاث ديب حنلة اتفاقية لهلا تسجيل تجارب إريتريا ديب دراسة توثيق وحفظة ورس عادات رقيق ليلاي وتسجيل وحفظ شافقات للحزة ورز الدالاي وسيقة تسجيل ديب يونسكو ومشاركة مجتمع ديب اللورات للقص الشرح وفعل التل أمثال قدمها مفوض عادات ورياده سفير زمد تقلي دي باس مع كلمات حفظت وعديوت ورس عادات اريتريين من ناي تاريخ اهميه وكين دي بمزوت حريه وبنا وطن دور مهم كمسل على وهلا قلند شرحه ورس عادات رقيق بواجب اند الدراسه واتوثق من جيل الجيل لتعدي بحسر زايد لتقدم كمسل هلا ابرها سفير جابان ديب إريتريا هادي كي ماتو صوب جهتو بزحل بورس عادات إريتريا اند زاكرا عدو ديب المجال اللي كمسل تساد شرحا لما حبر قومات بوكيلة مكتب يونسكو ديب منطقة مفقار زهاي أفريقيا ميس جوديز أوغانا وبعلم قدرت لمجال دكتور لاف مور مازي بوكون مرحام ما مقرحيت مؤسسة منظمات مجلس قران دي بإريتريا ميس نهلا فالدي دي بالحبطة كلمة إريتريا دي بحفظت وعديوت ورس عادات ودي الهلي جهد حق حمدت بجهة يونسكو دي بدروس متبادل تجارب وفيرارو كمسل تصادق لد بيات إريتريا اتفاقية حفظت ورس عادات رقيق كلالف وثلاث اتسنة كلالف وعصر حتى من فرم التوحر لطفنا تدروس كمسل نظمت زياد حمسة من ورس عادات ديب ورس عادات رقيق ديب سجل وطني كم آتيت وديب لطفنا تجلسات نايل اتفاقية كمسل شاركت لتأمر
1: حمدك يا عش اسمان ديب أقليم قبلت ديب كرم يوم عامت لقب وراتات شتيل قل تعوت زيادة كل نقطة 3 مليون شتلت كم سلدال يا مسؤول عقيب عمار إيش أي السيد عقبان كل سلمون حبرام ديب عصر كل مركز شتيل لدال أسرة وسبع إيش أي أسلا بتو حمسة جنس أشتل إيش أي بدرسة أنفار قوات دفاع أفراد ومعايا قلت شتل كم سلطن ده حبرا لبزها ديب دوارات قلحوي وحزاء وقليه هي ديب مدارس وكانت عبادة كم سلط شتل ما أبرهام دي بحل فيا سنوتات با افراد ومعايا دي بكتر لا تشتلا جاي سنكم سل باقلا لحبر السيد اوغبانكيل التاقليم فهم مجتمع دي بحفظة جاي و متوقع له بجهد حتى وبمسؤولية لئي لشعر أنفار لا ودوا كرابة جاي التللت هي بجزا متدقى به هي بجهد بعدات حالة جاي كمسل بديرة تقبل كمسل اللي تحبره ديب دنقو بحزاء ديب فايح و جاي حديث ديب للشتل برامج جمال جاي قلت عوات كمسل قدر اند حبره هي كل سنة لا للشتل جاي اند عبا التتتحز درجة جلا بقلب صح بدرجة إدارات دوائح عقيب ومرئي تقلق بألو أطفاء قدام إقل صدايت أري فيستولا إبت نظمت قبي إقل تقدم سب مهنة عافية مطفاء قد قدمو صالح إدريس قمازي التفاصيل بقورو
2: دي مركز من دفرا دي بالهلا مركز حيوت وات حدثوت لهليار اي فستولا لتقب زيارة واتنايا دي بحيوت دور عبي سبت با بطن الزمت قبي قلتات تلالي سمنت عافية اتفاق دو بورد محبر وطن اوال دانسات اريتريا مديرة دك محري دي بيوم 7 جولاي دي با قبان اي زيارة وسدايد برنامج بعد مقدرة ولادة دكتور ابراهام امانيل سبب مشاكل وهو حبالة كوت فستولا حقو شرحة سراي وحيوت من فستولا ناي قروب اقتصاد اجتماعية اتجاه سبت بو دور مجتمع اقل لعبة كم وجب افهما وزارة عافية ديبا مركز لتهيبو من عمليات سكنة اكادامي ومهنة دروس اللي هدف اللي اقلت بساح الامامة كم تو شرحة مع المقدرة حكمنا ارحام ولادت دكتور هابتي هاي لملكوت بجهتو دي مجتمعنا بسبب حملة وعدم فهم عمسي بسدايس مقدرة عافية دي بس بدالية تقل تفرجها لو الجبن وأري ولادت كرعت عند قبايا دي فسورة تلت كريا كم لتريا عند حبرا اللي قل ساري متابعة قدم وليد واجبة تقل لي ديا ودي مؤسسات عافية تقل تفرجا مكرا مسؤولة محبر وطن والدان سات مديرية دكم حرى السيدة نقستي أبراهام وسكرتير بورد محبر وطن والدان سات تمديرية السيدة سارة سيوب جهة إقلا ريف استولا لتقبي مراعيث وسدايت عند حمدية من شعب وشك على حكومة لمسات لباس نبريت آلات نظافة لكمكم عول 100,000 نقفة مال وعسر 4,000 نقفة سلميا مسؤول فرع عافية تغليم قبلة دكتور أمانيل محرطة بجهته في السلاح نيت سرايو دافعوتو كم قلن اند حبرا سب شركة لاتن جهات دي بوقلوت فهم دي بأسروتوت عوادي ديرا حبر إقلشكايا تفانا أري في السلاح بجهتن برك باهول اللي كدمات عافية قومات دي بعافية تغيير سن مزكم هلا حبرايا بجهد بعدد دي مؤسسات كياتة لباس عسكري للشغية أنفار دي بحل فوارح قل أري فسولة سدايت مواد كم وديا من اسبدالية مرجعات من دفارة لتركبت حبري تأفهم
1: حمدك صالح قمام اتبت كبر من نتعدي قحتيلاي وراتات كيوام ديب قحتيلاي مديرة قندا ديب كدمات عافية تعليم وما إلى لتري محاقز قلرتا بمعاونة الشعب وحكومة لا قب كادم لا تتحمد في قريت لهيبكم صلح الله تشرحام مسؤول شبه مدينة قحتيلاي السيد زري سناي قايم قليرينا تلح بي حبري ديب كدمات تعليم وعافية سجول لحل هيرار اند ذاكرا چب افصول اگل رحی لا تنسط مبادر اتحمدام قدمات ما بکسس هي من سنت کلیل فسر و کلیسک سنت کلیل فسر و حمس مثل مکتب مقبای قسم رزق مای عدهلو اقلیم و مدیریت بگبت معاونت و مفاهمت 300 متر مکعب مای لا تثبت باسکت عبای کمسل چاکیت و تاکس حای كافيات كم سل دالي تقلان ده حبرة تل وقت قونا سمانية بنتايت من عائلات بلت مددة قلان كتوت ماي ساتيا كم سل هلايا حبرام تل مددة زيلا برنا حسين عن الدر بلاستيك قلت بدل كيوات قب كم سل هلايت لا حبرة مسؤول تكنيك شاب دريس علي ديب رأس لا ديب باكات لا شبه مدينة لتمدد لحلا عن الدر ماي 4 مركز توزيع ونقاط كم سل هلا ما فهمه مشاركة بجهتهم اندت نظموا سرقول لحلة وشكل فقري تثبت ركبت منكم سل لأطلالو أكدو ديب أقد قطع أسمر بعض الهليت شبه مدينة قحتيلاي سسمت وسس وسمان عائلة نبراها فوليك أسيد قل عافية أم بعامت قل عافية عمسي وعالوق هي فنتيت لا لا تحز صبتو بقبي نزمت قلت ناساكم سلبو ديب وزارة عافية مسؤول وحدة عافية وليد السيد إفريم زباي أتنبهام ديب وقد عمسنا ديب عافية عمسي و ديب عافية عمسي تغييرات قروبكم سل صادف مدح برا إلا أسباب حمام أم وجناها قلقبا كم سل قدر لا قدر متبادل قلت هون عمس زياد فيتامينات ومعادن قل انساء من موجبا فوليك أسيد أولوية قلت تهيبكم سل وجب أفهمام ايرون وفوليك أسيد قدم عمسنا دول لتنسى مكنا وادقوت ولاد بأربع متايت كم سلانا قصل حبر السيد فريم بسبب حدام فوليك أسيد دي بعالوك لا لترئي مت كسات مقدد كنافر نقادات و متولد عالو قدم دولوم وحدان دم لا كرع منافتكم صلبو ما فهما لبز حديب وقد عمسنا ووليد لا صادف مشاكل باقل نراقب لنقدر مشاكل مسي لبيلا السيد إفريم بسبب حدان قزا لا مسي مشاكل منو قل لدحنا امات قدم وليد وقدم وليد متابعة قل ديا ولا لتهيبن ايرون فوليك اسيد بواجب قلنسا ناي مهنة حبريه هبام ايرون وفوليك اسيد من حملة اقدر وكم كرا سبيناج وقسطا فريتات من قرطوت هي من كرا عدس كليتو جنس فول جوز فريدوبا حساس روز وبيت أقل تركب كم سلك الدر الله شرحه السيد إفريم أبحكم إن للتهيب وسوكا

سلام زخبركم تعذبتنا كم يعلكم على تاو زينا سبورت حزنا أجملنا نمكث لكم بخبرنا عدم هجروا فدرشن كعس أجري إير ترام كما أصلتنا تيم عقم درجان سلت أن تكعس أجري مع بايز كايدو زل صراحة كابش دش حملة جم يروم كلايك فال سلت أنا سلت أنا تكاف درجات سي إيه بالوم زي بكفل تكن كدرشن كعس أجري إير ترات هو ديبو بينستاكرا تكنيكن كسر عسر تخلت حملة زغط المدب كاب كلن ضوها استواز أم صلاة سلت أن تساتفو لوم سلت أن تابزوها بكايك فال مدب سلت أنا من نوت المدبات سلت أنا نأمر فلسفتان قد أم كعسو أقريم تاكتيكاو من دقاقام نقدام يرديئتن أبقزي قد أم زقات أم مقداتن أفاوسو أمن أبزملكتن كالنا رستي بخلص حسابن قبرا ولمن مدن تسني سلت أنا زوز دوزلو كينوم نس أن حما فلتون سلت أنا كعسو أقريم بحد رجا كبكبت سبيت كبز قبرا لدما تحابيروم أبي سلت أنا ساتفوز ذلوا سلت أنتي من زحلفة ورحم ميازيا بفدرشن كعس أجري إير تراس تودب مقدمي كفال سلت أنا نازم مدب تخاتيلهم من بارم ززك كريم بمتحبر على ما محبر قدم مشكلتان هجرا فدرشن قدم مشكلتام إير تران كعب عشران شمونتن سنة جميرم أبس مراكوها بزغني نقدمي درجة سلت أنا سلت أنا UCI Level 1 Coaching Course بحمش حملم تزازيموم أمدى زمانية كاملة هاقر استواصهم حانت قوانسي تتركبهم عصر شمون تسلت أنتيم ساتفوه مدب بريزنت هاقر وفدرشن كقدم بشكلة تام إير ترام أهو تمسقن ردا أبدا سموعه قال تبدأ رجا هاقر زلو ميا وعقمي أسلت أنتي كبن مبارستوها بمدب أقداس نوتوم أبعبيت كقدم بشكلة تام عز مخان بمحبار سلت أنت أمني سرح مدبهم بقبرا وسرح زيادة بمعبال نعبيت انتوا دارنتن كسرحهم تسبيت كامزق برقاليسهم وكيل سلت أنتي قادين تقادماي إيفن زكريس هاب زهابو رئيتهم اتبها قراف درشن ستاوم عدلة سلت أنام نزيس أن حمافل طوزي عمق مخانو بمتقاس التكاة تقادن تدمفرايا بزكاية صراح دمام بزلع على كم زواس وحابيروم زي بكروشي أو كيلا سلت أنا أنطوني باراك زوهاب زلو سلت أنام نسنا مقباري رحنا تنقدم نتاحزان سقنان بشكلة تام نحوارا ولمداتن حقاقات UCI نمحداران في تسعميتاتن وردرن مسيرة هاوت إن سلت أنا نمحدار أونك كالنا بزوت قرار استين زعلمين يروم أمزع زمت مدب سلت أنت سلا لو ورقة مسكر كعدالن كلهم نكيلا سلت أنا أنطونيو باراك دمام فدرشن قدم شكتا سلا لو هي بتبركي تلوم نأبال حتى مكل خال إير ترا سلت أنا سلت أنت أتلتيكس تواهي بوم مقلنا حبرتان قصاص مستر مكل خال مسحقرا فدرشن أتلتيكس إير ترا بمتحبار مبقتاو سلت أنا سلت أنتين أتلتيكس هيبوم أبس في دشان مع صحابة سلت أنا من كواهة حتى مكل خال إير ترا استواص أم شامون تدك أنس يزرق بأم حسنا حدا سلت أنت ساتي فوم تسلت أنا بخلص حسابن قبرن كمون بدل أصلا تنكاس أصلا تسني تواهبهم نسلت أنا ذهبهم أبها قرف لرشن أتلتيكس إير ترام إنستاكتر براخ بينن أتلت فتس أم يوانن يمني روم أبتكاب حالة سنة كساب شدشة سنة صحابة سلت أنا مستخايد مدابة حلاف نسج أنفر معبال عقم السر مكونن حبرتان قوس قاسل مستر مكالخال آتو محاري إيسا أدس معقال بمجمري سلت أنتي انكو حقو سكم بمبال زوسد وسلت أنا أبتكبار كوع الود ما أزخاخرهم وكلتا مرأة من إستيو هناس ملاش بوغنا من ناي سلت أنتنا زغ قيد غني سلت أنا أمزان بمتصحو بمسقنا أدحر مبصاحن نغل زر أيوة تقهتن توافنيتن دمام أمس جنام أمودة هامن سلت أنت سرتفكيت كابيد قزياو حلافي موقنا حبرتان قوس قاسن ميسر مكل خال ميجر في الصحاية تخلاينا بريزنت هغافة درشن أتلتيكس إير ترام أتو إفريم تغستن تقابلوم تمالي مشيت قد ما توانج

0: Allora, dai, Alan.
1: Allora, ora perso da brilla.
0: تغير على تاكيزي
1: ايش هذا؟ قرب ما هذا رزق اخبر ده حق زاني
0: اقول ايش يا
1: ايش ايش مو تشاينا
0: جاينا كون عمل زين
1: اوه
0: راي ما تاين قبل ابصار سايد رجان غيب
1: اه راي نغيد واحد
0: عراي كتر مراتي
1: وطري شو مونت
0: تحتي تاع شو مونت
1: اه راح اتشال كان مش حاره شعته بالمسافه
0: عراي نعم ودات حتى يا تسفا قبر شو مونت 180 انت عواتي
1: هاي
0: مس تاريخ مت صار له ازي احجي ناي معلتات قداي انديا حموش قصري ترى دميركي ويا غديلكي كم زعو تعود كان حاسبينا خبا تحليف كن حنت ولا تخونت كن حاسبا كتشجرنا خن ببلكي
1: أره
0: سرعة درك صورة إيرترا نبدمساس باسم وفري أي حكوا خبز بقصو شار شاي ورر نخن داي معلتا تخايدو جزي أقل تفك ما لسل لي جزي أنا تخايد سلا زلا
1: مثال التورحي
0: كن داي معلتا معلتا يا دول
1: أها كيف عن

0: تسعة ثلاثة
1: 95 انديا قنع مالسي
0: هذا
1: شو ما انت 208 انت عاويت كلغي هيلا مدينه يا عمي لنا
0: يا عمي يا عمي
1: عز خبركم تخطاتلتنا ناي حجه تحستنا ابزي كنزا زمينا ناي نتورك صقم سلاز نبرتنا دونغيل ناينا جميرنا مسنا يغريتو حصري لا يا زعما دب سلامك تالكم ازينا نمسكن زمت سمنينا هنراقب حقني

0: فدا هيا كني أولى الكني جوجو تام حتى ثانيتهم
1: أيرو لعك هرك ورحه مكا
0: ميتانة هو برا
1: برا ميتانة بقولي توقي أهتدي
0: برا قحتا كدرك تو قدرلا ميتة ياك ما دينا أكن برا كولي مب
1: أبا أحمد سره ليل يبر ملي أك دروسنيا قديك كوم الله يجورك إلا باهتي هسمين جدي تاني
0: يا نجا هيا برا قعسا كهفلته فارش كيا موسى كتن قسم تبلك
1: قدر ميتي أنا كهجران تاب أحمد
0: يا يميتني
1: يو
2: السلام عليكم
3: يكون نقاد محتاني
0: مرحبا عليكم السلام
2: مرحبا
0: هيا هاي بالحبت البارو نجا ورا هاي نو بعتيني وريكو
2: وري نجا
0: نجا تيكا
3: هاي هاي حيوماتين كو حيوماتين
0: يو يماتين يماتين
2: كم بينك يا كتر الحمد لله
4: السلام عليكم ديكو نجا بعتيني
0: مرحبا مرحبا
2: كتر بعتيني
0: مرحبا
2: مرحبا
4: نجا بعتيني
0: نجا تروح يماتيني
2: مرحبا
4: مرحبا نجا الحمد لله
0: حنين نجا بعتيني
5: نجا تماتي هريكش عندي
4: عندي عندي
5: نجا كتيني
0: نجا كن الحمد لله وقع نجا تمتيني
5: وقع نجا سكتيني الحمد لله
0: ما شاء الله ما شاء الله
4: إبلا أغاني متم السين هو يدريشو
5: يو سينك عاوننا من المبرين أنت كم بوزين هيدريشو دعوة هاي الفاتحة
0: دعوة خويا الكني شفا أتينا كني هيا
2: ما عليك بسم الله أتينا كتني نيد مالك
0: كوي جيت أنا
3: كوي عدر
0: ناكو كنت خيرك وكنت يكو
6: آمين
0: أرحم بسكتكو
6: آمين
0: أبنام ذهبتكو
6: آمين
0: دعوة تصلحو
6: آمين
0: يا رب الفاتحة
6: فاتحة
3: بسم الله الرحمن
4: هيا هيا دريش وكنت لك إنك نهي لديش
5: يو يا عدو سعود ننك هنميتي هننم دولة شعب خدمات اجتماعية عامة اللي قيان اللي يكتينه دورتان اللي سيقونا ترحي أمر تحي أما هي سبته بودي في التاريخ قدمه سنة اللي نميتي أتن سيقتونا سيقادي قد سايتينه إرو تاي درسونا كي آيا كانك أوروبتونا نتفقهن نم تارقين
6: يورو
5: ياكوكي باه أماي ما بيتيني حنتن
0: أما قد أبا كيني نقطونا فرا تانينم كدو
2: سيقمتا وانا بس نقموز هاي يمكن نقيتك تانتو
5: سيق آيا كانك سابق ساقمتا قوبا قال الله زاز عوفور ساكي هي لحب تانياكو أيا كانك دقد سيتينه عندم يدرسا مرقد يورسا أسين كاينو خناني
0: دريشو مرقد زرقد يكمين أنو إنك انتياك كنا أسين كاينو أبام كي حبام معيت يا رجح يوتك يو مرق يا
1: أبا أحمد نو تحت يشبتكو تاني كبتني مرحباك ميتانا
0: تشمي صورة مليوكي أتشافي بر صبر بيت كنكو كاينو صبر بيت
7: وبا موسى أقهل على عتم ملتو حياتك التهسك تم قواهو كني ومبوكا تطوير مسارات كني من سبتا وكانا موبا
0: وبا يوكو من خيري أنو أبو فرام وبا هاني أبو فرام ليل أباسي هاني
3: كوحيو نانو ننقاع ماماتينو حكومة ليل نو يهمي عمتيريكا قد نكتان كنكي ستان أبوك محبتان أكوي
0: يو سليمانو ميدي فياتنكو محلكا كود هيتم عليك كادو قاتل لي هادو مرك
3: اتكون كوهنا ديك كوهنا دي موسى
2: اعليت ايتنتو ايمكن نجيتك تنتو

0: شرع الله شرع الله دفيته كوي سليمانو هاي بيكو عندهم تاكيني
1: دفيه
2: كوي عدو سعولو برو السيقانة يدروسيني أمان مراكو ساي مراك نو يهمعيتينك أما عاشر مقايني نو تبليني كيني
3: سكتي سكتي مين أختي اللي بكوكي هو أرواري تانيتو نناكنا نتواني دفيه سكتي
4: كوحيو ناني أنا مسينك نهنا نكي تماتونا فردانا منوها عدو سا
5: يو يا عدو سعول لاي كودري كجنا كوديرا اكا يا ناكا نانو امانين كوتليرخي هاكينو كادو لينوكتانا مقبول كيني رمما كيني كبتنهناني موسى يكنكو
4: ماك هي موسى
3: انو يوانين كتاك عدو تكيني كوحيو ايكيني تاكا يحطون كرا تنين انو بيرا ماغي عزه بيها ماغي عزه سينا حبنهنا لك نده
1: ولك وين دفي
4: في دفي موسى
2: كوي انا هبوكي اوكي مانغو مدغران اغينا لا قدر كنيتي يا عاشر كني
1: شجر لي
4: يو يو شجر لي والله شجر لي
1: نغا كني نغا في الذهب شر يا جماعه نانو سين هندي سين هيو بنكو تحيوتو كاي فيما اسعك انت ندي كو ندي
3: هدو كو سين باه تدغ سين تدبك ابا سكتني ملي ابا رعتونا لتين ما اولا ميا مو سين اكيتمتين مارك ياب
1: يا بيتي بري موسى ادو نوكتان كاراك نونو
4: ولا تحدك اني ست القفنه موسى
1: وباه دولت مكان كل يعني كو كانه اي كانك نيلا قرعتنك
4: كاتنا دي ادريش
1: توبين هتنن ثلاثه من شواهد كاتيكا
3: اما دول سينه قفتم يطالي قفته نغاكني
2: اي ادريشو ادريشو شرع الله تحوتيها فانو المكتين
1: في الدخافيت ما بايش متنكني
5: كو ادريشو سو انت انا موسى تم حبنتاكي ملك يابا
4: وانا بس امتهك انك حبس لي منو سكك
5: هيا هيا هادي الشنق
0: مرخواي ميجي تك تنتمتو برنقا يعني ساكتو سندي باري بالك ومام عتك دبتاك وكحال كفو مرخواي ميجي تك تنتو
3: يا غني شاني نبلي متاني تو
0: كاسكت مرخ فيدا نانو ابنا حبنا ما كان به انك متاني مالي مرخ تك ما بلي تاني تو كاتكو هياني
5: بوسا بوسا ابانا ما تاني مالي نسر رسينا التمعو
2: هيا هاي كادبتانا جيتين انكو انكو سن حبيني سنكدين
3: عدو تعريقا وانك ننهاك نالك سكة سكة رعتو
2: سكة رحيوك مينة عندو فاطمة سنبالة تارجم اتناقينا سردانا
3: فاطمة تارجم مالي اتو تارجم مالتو
2: اقينا تارجوي بالقبتو بالهكومت بارشمتيا
3: قحكو كيكا رقح وانا في كفا هيو المادة بن شيطان دي هايتك
2: يالي قحيوك ميا كافا سنكانم اني عقها بوليو اني فهلا دبوليو
3: والا تتيا كبرو لك هاو
2: كتاكو كتا سنتا بلم سندعتك باهم كل ريحال تارقين توكو هاي
3: عشان أباتي سرين عدها بتمكة سبحان

0: والله هنو كافي تدا حدنه اللي ميش دي
1: ايكو عدن الشام ايكو تكل
0: هو ليزكي لان حصلني افعتي الوان ندي كلتها بدو دل سكته مدينه كهبل ميتنيتو
1: ما يهدا كافي تحريات عد قبل ميتنينو فرتو بالهلا
0: كبر بالهلا رما
2: انا مبكاهم كو يحدن الشما سينوكو
0: يو
3: سيجي من عبو توي دليك عاكي ككلا أبا ينمو سكافة ديكتفانة سيجي سيجي نحمرها كهواريشا يهمر ردو قبل جدا والله رمه رمه حدنا
0: أما يبوسطا من كنا حرق يرحو دي حريات عدها بياني عزومة بليدو
1: كوي أما كادوك عاو إنك هيا انت كوي
2: والله رمه رمه
4: السلام عليكم ديكو نقاد السيني
5: مرحبا وعليكم السلام
6: مرحبا رمه
2: فلسينك عاوينك كاليني سيمحا ني سيمحا
6: مالي مالي معلت بيتن
1: نقا كتيني اهي كتيني
0: انقا نقا تنيني
6: معاني هوغا معاني هوغا انقا عنسيني نقا تميتيني
0: الحمد لله
6: ما شاء الله ما شاء الله
0: هوبا يا موسى
6: هاي
0: سيقي ماقنا
6: مالك يا ابا سنقبا عددي ديتاكو يفلوك انها اكيد اكيم حابله
0: يو
6: ديتاكو يفلوك انينا وعم سنقبا من الظلمات الى النور
1: مالك وكنا مالك وكنا ميتابنا بقى الشيء تابنتا قولا هكذا ينكا قزيق انتهي مكانك سنبنو حلو يا كوي
6: عمالي اتوك تاكل
0: مالك هدتو
7: رف ايش انكوي اسكولا اسبدالي كارعلالي عراقا قللي اما دحينا قانتا مكينة والا اما نوهابي نوهابي نوهابي دو نوهابي ارحي هماسين همار قدشو هاي
6: حتى كاسكي حول حبتي جعتم تيليوكا ماريدو تكتر سيكلوكي ندى كوين ندى
1: مرحبا يا عيني مرحبا
2: تدعوك سيكا

0: بفقر هاجرن هزبن زندده من تحرنت هزبو كبيد مسكت دلك حلف قرب زنبري جقنا هزباو سراويد نتقنع الرياس الرعيد بزملكات مجلس مستوهبو بنقر قداود عقعيتي تقبلو ولا قول سمهار توقع إسكاي كونن تأميت كاي ودان أي كونن كتدقع اللو كتكالا خلو اللون مجو أي كونن قاد صولونا يتفطرو تدميرو تقي تحنجيت كازي كونن ماي زحول تسكيم كاون نمسقارو عدسقامي تقاد علاي كن زرب ربي زبانو أو كوركو حعرفو زيت أمي أقرارو بعندي لاروي زيت أمي خبدو بمس إمام عنجيلو نعرق زبانو بأركان شفينو حلمو حلمتات هزبي نمكهات هررتو هررت حفاش نمملا قعتو قعتا ولودو نمركاب باهقو باهقو وطاعت نمس مارس لزنبره
1: هزبن تقدالاين مريحنتن بلوع التساتفو عره زخونا حبو سلزحزة لعلى حاتينا وحايل زحرة أطوارنا توفاينت قراتنت تنعات سلزنبورنا كنكم ما هاي كألنان
0: كدحوز أنا يتسرحيت كل ما راح استزراربل أب كنتال زبها السفرة نمقنتال مي تخايد بس تقبرت وصوي مصنعتي حال حالنا يوستان سفرا خوينو أقالو بوسيب
1: لكع فترتي فانكلون اللو مسانا تحتن لعلن زا خبرت سفرا
0: صففون تصوين مصنعت مريحنات لعل بسلتنا يوقق لك فتان سقومتي مستوهود أهدو تان تقال لايت أنينو ناتوانا بسات وعلو فنكل وعلو فنكل عند حقو سراويت مقزعتي السبري أبسالست زي ملي نبازع زحرري صورة إرترا نابزا زامي معراف زسقري كارتا قرن أفريكا زغيري وعلو فنكل نخلو فناقلو عدي عد فنكل زفتره
1: سرحيت فنكل فتنت زنبرو هندبتنت تلاقي زتمنطلو دمر زتوهلله تمكرو زحلفه سرحيت زفتره فنكل سر مجزعتي زفنكله عدي عد فنكل زفتره
0: حزباو سراويت كاب دليت حرنت زحيل أصوار كم زيالي نعلم بناتو قمار زفلته حزباو قمبار قويتا سنة مقبار تقزاز مستوهبه بقزا رؤسو استراتيجي زهنت سراوي زهانته اب ساعتات شمون تشح سراويت سمانيات هنكتات زمارخه أقلاف سراويت مقزاتي درار عرر زقبره رأس مال صلائي كم حارج نفاس زمننه

سيداتي وسادتي، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم، بكل خير أحييكم وفيما يلي نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية والمستهل بأبرز العناوين. ورشة عمل لتطبيق مسودة اتفاقية التراث الثقافي وإعداد وثائق التسجيل. تسجيل أكثر من 2.3 ملايين شتلة لإنجاح برامج التشجير بالإقليم الجنوبي. بلدة قحطيلاي تشهد جهودا متواصلة لتحسين الخدمات الأساسية. إيران تستهدف مواقع في البحرين والكويت بعد ضربات أمريكية. ترامب يؤكد النظر في بيع مقاتلات F-35 لتركيا ورفع العقوبات. الصين واليابان تتبادلان طرد السفن من مياه قرب جزر متنازع عليها. السلام عليكم ورحمة الله. عقدت ورشة عمل في 6 يوليو بالعاصمة أسمرة حول تطبيق اتفاقية عام 2003 لحماية التراث الثقافي وإعداد وثائق التسجيل. وناقشت ورشة العمل التي حضرها خبراء في المجال الثقافي وممثلون عن الأقاليم والمتاحف الوطنية وباحثون في مجال التراث وأعضاء من مفوضية الثقافة والرياضة المفاهيم والمبادئ الأساسية لاتفاقية عام 2003 بشأن صون التراث الثقافي. كما تضمنت الورشة عروضا حول التراث الثقافي وتحديد تسجيل المواقع التراثية التي تتطلب صونا عاجلا.

وإعداد وثائق التسجيل الخاصة بمنظمة اليونسكو ومشاركة المجتمع في هذه العملية، وذلك مدعوما بأمثلة عملية. وفي كلمة ألقاها بهذه المناسبة، صرح مفوض الثقافة والرياضة السفير زمد التخلي بأن الحفاظ على التراث الثقافي ونقله قد أدى دورا مهما في مسيرة الاستقلال وبناء الدولة، موضحا أن العمل جار في هذا الصدد. من جانبه، أكد سفير اليابان في إريتريا هيداكي ماتسو أن بلاده ستدعم التراث الثقافي الإريتري الغني والمتنوع. ودارت ورشة العمل كل من السيدة جوديث أوغانا ممثلة اليونسكو في منطقة شرق إفريقيا والدكتور لوفمور مازيبوكو الخبير في هذا المجال. وفي كلمتها الختامية، أشادت السيدة نهل فالجي منسقة اليونسكو في إريتريا بجهود إريتريا في مجال صون التراث الثقافي غير المادي ونقله، وتعهدت بتقديم دعم اليونسكو في مجالات التدريب وتبادل الخبرات والاستثمار العملي. ومنذ انضمامها إلى اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي لعام 2003، في عام 2011 نظمت برامج تدريبية متنوعة وأدرجت أكثر من 50 عنصرا من عناصر التراث الثقافي غير المادي في السجل الوطني، كما شاركت في مختلف المحافل المتعلقة بالاتفاقية. أعلن مسؤول الحفاظ على الغابات وتنميتها في الإقليم الجنوبي السيد عقبة ميكائيل سلمون عن تجهيز أكثر من 2.3 مليون شتلة استعدادا لتنفيذ برامج التشجير وإعادة التشجير خلال موسم الخريف الحالي. وأوضح أن الشتلات التي تم إنتاجها في 12 مشتلا تضم 50 نوعا من الأشجار، تنتمي إلى 27 صنفا، وستزرع بمشاركة الطلاب وأفراد قوات الدفاع والمزارعين إلى جانب أفراد المجتمع. وستتركز عمليات الغرس في المناطق غير المزروعة والأحواض المائية والمدارس ودور العبادة. وأشار السيد عقبة ميكائيل إلى أن الشتلات التي زرعت خلال السنوات الماضية في الأحواض المائية من قبل المزارعين وأفراد المجتمع حققت معدلات نمو جيدة، مؤكدا أن تحسن الوعي المجتمعي بأهمية حماية الغابات إلى جانب تشديد العقوبات على المتسببين في قطع الأشجار بصورة غير قانونية أسهم في استعادة الغطاء النباتي تدريجيا بالإقليم الجنوبي. وفي ختام تصريحاته، شدد على أن توسيع الأحواض المائية وزراعة المزيد من الأشجار يمثلان ركيزة أساسية لإنجاح برامج إعادة التشجير، داعيا إدارات الضواحي إلى توفير الحماية والرعاية اللازمة للشتلات لضمان نموها ووصولها إلى المرحلة المطلوبة. حث متخصصون في الرعاية الصحية على تشجيع الزيارات وتقديم الدعم المعنوي للمصابات بالناسور في مركز إعادة التأهيل المخصص لهذه الحالات في مندفرة. وخلال برنامج الزيارة وتقديم المساعدة الذي نظمه اتحاد المرأة بمديرية دكم حاري للمصابات بالناسور في 7 يوليو، استعرض أخصائي الولادة الدكتور أبراهام أمانيئيل أسباب الناسور وعواقبه ومضاعفاته، مؤكدا على ضرورة تعزيز دور المجتمع نظرا لأن علاج الناسور والتعافي منه ينطوي على جوانب جسدية واقتصادية واجتماعية. وأشار إلى أن الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة في المركز بدءا من الجراحة ووصولا إلى التعليم والتدريب الأكاديمي والمهني تهدف إلى التأكيد على هذا الهدف. وأشار أخصائي التوليد وأمراض النساء الدكتور هبتي هيلا ملكوت لأن هناك نساء حوامل يلدن في المنزل دون مساعدة مختصين، وذلك بسبب الإهمال وقلة الوعي في المجتمع، مما يجعلهن عرضة لمضاعفات تعسر الولادة والإصابة بالناسور، ونصح بتلقي الرعاية المناسبة قبل الولادة والولادة في مرافق صحية. وشكرت مسؤولة اتحاد المرأة في مديرية دكم حاري السيدة نجستي أبراهام وأمينة مجلس إدارة الاتحاد في المديرية السيدة سارة سيوم الرعاية وإعادة التأهيل الذي تتلقاه ضحايا الناسور، وقدمنا تبرعات بمساهمات عينية بقيمة 100,000 نقفة تتضمن ملابس وسلع استهلاكية ومستلزمات نظافة، بالإضافة إلى 14,000 نقفة، وهي تبرعات قدمت من قبل عامة الناس وموظفي الحكومة. وقال الدكتور أمانيئيل محرتاب مسؤول فرع الصحة في الإقليم الجنوبي أن الوقاية من الناسور أسهل من علاجه، حثنا الشركاء على العمل معا لرفع الوعي والقضاء على الممارسات الضارة. وذكرت المصابات بالناسور أن صحتهن تتحسن بفضل الخدمات الطبية والمشورة المهنية التي يتلقينها.
وفي غضون ذلك زارت عضوات من مصنع خياطة الملابس العسكرية المصابات بالناسور الشهر الماضي، وقدمنا لهن المساعدة، وذلك وفق

أقل مستشفى من دفر المرجعي. أكدت إدارة بلدة قحطيلة التابعة لمديرية جندة أن الجهود المشتركة بين الحكومة والشعب أسهمت في تحقيق نتائج ملموسة في الحد من النقص في الخدمات الأساسية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه. وأوضح مدير إدارة بلدة قحطيلة سيد زرسناي قايم أن القطاعين الصحي والتعليمي شهدا تقدما ملحوظا، مشيرا إلى المبادرات التي نفذت لمعالجة الاكتظاظ في الفصول الدراسية وتحسين البيئة التعليمية. وفي قطاع المياه أفاد بأن الفترة الممتدة بين عامي 2022 و2025 شهدت تنفيذ مشروع بالتنسيق مع المكتب المركزي لإدارة الموارد المائية وإدارتي الإقليم والمديرية، تم خلاله إنشاء خزان مياه رئيسي بسعة 300 متر مكعب، إلى جانب تزويده بمنظومة طاقة شمسية متكاملة، مضيفا أن نحو 80% من الأسر في البلدة تستفيد حاليا من شبكة المياه الممتدة إلى المنازل. من جانبه أوضح المسؤول الفني إدريس علي أن العمل جاري لاستبدال أنابيب المياه الحديدية القديمة بأخرى بلاستيكية ضمن حملة تطوير شاملة، مبينا أن البلدة تضم أيضا 4 نقاط لتوزيع المياه دعما لتلبية احتياجات السكان. وأكد المشاركون في حملات العمل الجماعي أن المبادرات الطوعية التي ينفذها الأهالي حققت نتائج إيجابية على أرض الواقع، معربين عن التزامهم بمواصلة هذه الجهود خلال المرحلة المقبلة. وتقع بلدة قحطيلاي على الطريق الرئيس الرابط بين أسمرة ومصوعة، ويبلغ عدد الأسر المقيمة فيها 668 أسرة. بعد الفاصل سيداتي وسادتي أعود بالأخبار الخارجية. أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف مواقع عسكرية أمريكية في البحرين والكويت بعد أن شنت الولايات المتحدة موجة من الضربات العسكرية على الجمهورية الإسلامية ردا على هجمات استهدفت ناقلات في مضيق هرمز. وفي أحدث انتكاسة لاتفاق وقف إطلاق النار الهش، قال الحرس الثوري أنه نفذ عملية مشتركة بالصواريخ والطائرات المسيرة ضد مواقع عسكرية أمريكية رئيسية في بندر سلمان والمنطقة البحرية الخامسة في البحرين وقاعدة علي السالم الجوية في الكويت. وكانت الولايات المتحدة قد شنت في وقت سابق ضربات عسكرية جديدة وألغت إعفاء كان يسمح لإيران ببيع النفط، وذلك ردا على الهجمات التي استهدفت 3 ناقلات نفط في المضيق. وتشكل هذه الوقائع حدث تهديد لاتفاق وقف إطلاق النار الهش الذي توصلت إليه الولايات المتحدة وإيران الشهر الماضي، والذي أوقف الصراع الذي بدأ بضربات أمريكية إسرائيلية على أنحاء الجمهورية الإسلامية. وبينما نفت طهران مسؤوليتها عن الهجمات الأخيرة على السفن في المضيق، حملت قطر إيران مسؤولية مهاجمة السفن، كما تعرضت ناقلة نفط خام ترفع العلم السعودي لأضرار قبالة سواحل عمان. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيتم النظر في إمكان بيع تركيا مقاتلات F-35 ورفع العقوبات المفروضة عليها بموجب قانون مكافحة خصوم أمريكا بالعقوبات كاتسا التي فرضت بسبب اقتنائها منظومة الدفاع الجوي الروسي S-400. وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي في مستهل مباحثاته مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حيث يزور أنقرة للمشاركة في القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو، وأضاف أنه لا يشعر بأي قلق تجاه حصول تركيا على مقاتلات F-35 أو أي طائرات أخرى، وأن من حق تركيا أيضا الحصول على معدات تحديث وصيانة الطائرات التي اشترتها من أمريكا. بدوره أشار أردوغان إلى إمكانية الإعلان خلال قمة الناتو عن تنفيذ وعد الرئيس ترامب بحصول تركيا على طائرات F-35 وكذلك على المحركات التي أعلن عنها بقيمة $700 مليون. أعلن خفر السواحل الصينيون إنهم أجبروا سفينة يابانية على مغادرة المياه القريبة من جزر متنازع عليها، فيما أصدرت طوكيو إعلانا عن خطوة مماثلة بحق سفينتين صينيتين. وذكر خفر السواحل الصينيون في بيان أن قارب الصيد الياباني زويهو مارو توغل في المياه الإقليمية

واتخذ السفن خفر السواحل الصينية الإجراءات اللازمة لتحذيره وطرده وفقا لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية. وتشهد الدولتان نزاعا إقليميا طويل الأمد حول جزر سينكاكو المعروفة باسم جزر دياويو في الصين والواقعة بين تايوان وأوكيناوا اليابانية. وفي وقت سابق أعلن خفر السواحل اليابانيون إنهم طردوا سفينتين صينيتين من مياه قريبة من جزر سينكاكو. أطلقت الأمم المتحدة أول حوار عالمي من نوعه على مستوى الحكومات حول حوكمة الذكاء الاصطناعي في خطوة تاريخية تهدف إلى تنظيم الفضاء الرقمي وسد الفجوة التقنية الآخذة في الاتساع. ويشارك في الحوار ممثلين عن 193 دولة عضو في المنظمة الدولية إلى جانب كبرى شركات التكنولوجيا العالمية والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني والتقني لرسم أطر تنظيمية تضمن توزيع فوائد هذه الطفرة التقنية بعدالة، وتستمر جلساتها على مدار يومين في جنيف. وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في كلمته الافتتاحية من الوتيرة المتسارعة وغير المسبوقة لتطور الذكاء الاصطناعي، مشددا على ضرورة تحويل المشاركة العالمية إلى خطوات عمل ومواثيق حقيقية تجعل الذكاء الاصطناعي أكثر أمانا وأخلاقية. ويسعى الحوار العالمي في دورته الافتتاحية إلى تصحيح الخلل التاريخي في صياغة القوانين المنظمة للإنترنت والتقنيات الحديثة. ختاما سيداتي وسادتي، إلى حضراتكم تذكير بأبرز العناوين. ورشة عمل لتطبيق مسودة اتفاقية التراث الثقافي وإعداد وثائق التسجيل. تجهيز أكثر من 2.3 مليون شتلة لإنجاح برامج التشجير بالإقليم الجنوبي. بلدة قحطيلاي تشهد جهودا متواصلة لتحسين الخدمات الأساسية. إيران تستهدف مواقع في البحرين والكويت بعد ضربات أمريكية. ترامب يؤكد النظر في بيع مقاتلات F-35 لتركيا ورفع العقوبات. الصين واليابان تتبادلان طرد السفن من مياه قرب جزر متنازعين عليها. انتهت نشرة أخبار المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: راح لسر علي حوي سر علي وحمد بيته يزوم من هاي بحقي أبي حاجة زقيره كل حبريته من قد عدوم إذا كبابي أمي وتي ما كل دان كالياس كله كبتم مليشيات حجي مسانة زبلو حمد قحلي شنبل هم طوالي بس أبرعانو نحرتي كونات مسانة تصنبلو خلاص كبو كسب عصب سلزيس أنا ناي حزبي تراس ناي بحقي عبي نيرو
1: نعفان بقيت نحكي يتكلم نحن زبول قوة بزن مقدر لهم كيز قبقنا فجي قرانا لتصنحين تعوانا بزن غيد بزغ أنا يجب هادي أنا يمن زنا مرة فنجي أري أنا يخرم وزقبقن نيرو ود ممر نعي حلفوني سوم خرم نع حالفنا شعوب ود ممر شعوب تشستر
2: حجي أبا أفهم بقنا أتقول لنا ودي إتاين تايب لنا عي توم سلي حالفهم سلو زلو وشتي زخونا حبريتان تايبو مخا نعي نقرن أنا دحريت بسود ممر هالغو كن مزقكم هنا بالحجي أنا مستوم سلي عندها تراخمنا توم سلي حجي دمسي سمعهم دمسي مسمعو نايس على أي أنفتح له بالخباب يبلو أنا نتم سود إيتاي زنور أوبريتر ودي إيتاي تسعى يبلو ودي إيتاي يتسى ما كم زبلو له كم زل حبري تابلو ما وصل حني بلاني أو يصنحو حجي أنا أبتا ودي إيتاي زنور أماكن أي سكال ود ممرك أبتا أنا زنور أماكن أي سكال مالتي فصم ود ممر مالتي حجي تانكتات بقدميت تقدما تي سراويت مسأن تي ممريا خا بدحريت أبكاب خلتميتي سلاس ميت متر رأيي تنتكتات مس حلفة أتا ماكينة كتحلف كلها فين جهريمو أبغى أزن ور أوبريترات بمول أمنات ناي سوو مالتيو ناي تجنبار بمولو يسوو بزخانة نبص حافظ وتها بتي بجاك ود ممهر قال استرفى سبعين مرة مالتيو
3: جي يوسف ود محمد حنتي بوطلون نهام دسا مسايا نيرا جو يوسف بس إحنا لنا قريبنا لنا هاي لني قريبنا لنا رأينا اللي تتابعي لنا أردني ليش يعني ويشو هجي أتم أوبريترات ناي ويشو أماكنو نيرم دمناتي أماكناي نيرم أنا ناو ويشو مسمس أخو تم أوبريتراتي نابتا مكينا ناي ويشو سجيرم مكينا كأيرو اللو مالتي لهم أتم ناي ويشو غا نابتا ناتي إذا تم نابتا ناتي دقا عزو أوبريتراتي بارا هالو بصفت بريزيدنت ابراهيم ودسيم دبال الله جوك منا ما كنا نغبر اب خيد نيرو نيشتي ماكينات يتحيز هذا اوتيستا من يزي لي ما كنا نغبر اب يزن قدم وي لي ما كنا نغبر اب حلف لنا قدمنا اتو كنبل تتوكسا فحفع بالهنا مالتي ما كنا نطرطر هاري ما ماكينو نعوز تحاسبت فنجي نحن اوسيدنا يا تي اوتيستا بخي بتوغي ثلاثة أوبريترات ناوي يجوم ساينيرم تسويهم أنا كبد مهرمتي تهاريمي
2: زي حجي نتي سرح أزي بدها غيره معنياته ناي مولو قنبار ملقطة تقبل كتفتح كابل على زمسي ملقطات كتاش مخ تقبر تي سعنت أباين أب ود مسكنان ود مسكنان عبيري دنيرو أنا خاناي سبعا شعاتنا أوبريتري نيري سلازي تي سرح أزيو كبد كوينو مالتيو
4: أبزو قزي بزيكاتي صلاعي نمسناخل غلا فنجتات ناي عبيت مكاين كبير وزخده كالزي تقاس شقراتاي نبران أبا فنبو عسكيروز نبرا صلاعي حدش علاقة ناي برغير عسران شدشان مس عاموم زي تفلتا عطوقات عثار كوينو هزبا صراويت غنا نابتا عدي خيباتحة نبروتو أنديدو سلزهده ما أفنبو بعلت عصر تربعته ورح سلستا شحن شعات ميتن تيسعان حدن حارا وصيام
5: سوو مجر جنرال غرز غير عند مريم مبار فنجي غرنا لخونا خلع سراويت ملس عصرت 15 كيلومتر ابيلو زخون ندحريت ملس هندسه سله يخونكم كن قدمي تحلو راي وفتشوا يلنا مسهم كنا فتشنا ولدي سلازي اتيان عصرت 15 كيلومتر ابيلو غنغم زبحال حدا ربا نيرو قرب مصلل غلا ملز لو سراويت أوس أني حني جزي.
1: أفهم بقى تينا حجي مع الشجر الحمد لله سلزلنا أنا تبقيت مع الشجر رقيبة يقلة فوتسون ودعيت له بهالنيرو نهانا فنجي سعند الله كعيش كله فنجي هرة فنجي سعين خلنا نهانا نايت سلا فنجي خا يرغب أمه يهرة قلت أقوله مشاش زي أبل مقع زي مالتي
6: نحنا يمانا وجن سلستي كنت جانتا مالتي حنتي تانا يبحر كورت من إذا حنتنا

0: سلام زخبركم تعذبتنا كم يعلكم على تاو زينا سبورت حزنك أرملنا نمكتالكم بخبر نعدم هجروا فدرشن كعص أجري إير ترام كما أصلتنا تيم عقم درجة سلت أنت كعص أجري مع بايز كايدو زل صراحة كابش دش حملة جميرم كلايك فال سلت أنا سلت أنا تكاف درجة سي إيه بالوم زي بكفل تكن كدرشن كعص أجري إير ترات هو ديبو بينستاكرا تكنيكن كسر عسر تخلت حملة زغط المدب كاب كل نظبة استوات أم صلاة سلت أنت ساتفو لوم سلت أنت أبزوها بكلايك فال مدب سلت أنا من نوت مدبات سلت أنا نأمر فلسفتان قد أم كعصو أقريم تكتيكاو من دقاقام نقدام يرديئتن أبقزي قد أم زقات أم مغداتن أفاهو سوء من أبز ملكتن كالنار استي بخلص حساب قبرا ولمن مدن تسني سلت أنا زيوس دوزلو كينوم نسأن حما فلتون سلت أنا كعصو أقريم بحد رجا كب كبت سبيت كبز قبرا لدما تحابيروم أبي سلت أنا ساتفوز ذلوا سلت أنتي من زحلفة ورحم ميازيا بفدرشن كعص أجري إير تراس تودب مقدمي كفال سلت أنا نازم مدب تخاتيلهم من بارم ززك كريم بمتحبر على ما محبر قدم مشكلتان هجرا فدرشن قدم مشكلتام إير تران كعب عشران شمونتن سنة جميرم أبس مراكوها بزغني نقدمي درجة سلت أنا سلت أنا UCI Level 1 Coaching Course بحمش حملم تزازيموم أمدى زمانية كاملة هاقر استواصهم حانت قوانسي تتركوهم عصر شمون تسلت أنتيم ساتفوه مدب بريدنت هاقر وفدرشن قدم مشكلة تام إير ترام أهو تمسقن ردا عبد اسمو عقال تبدا رجا هاقر زلو ميا وعاقمي أسلت أنتي كبن مبارستوها بمدب أقداس نوتوم أبعبيت قدم مشكلة تام عز مخان بمحبار سلت أنت أمني سرح مدبهم بقبرا وسرح زيادة بمعبال نعبيت انتوادارنا تنكسرحهم تسبيت كامز قبر قليسهم وكيل سلت أنتي قادين تقادماي إيفن زكريس هاب زهابور إيتوم إتبها قراف درشن ستاوم عدلة سلت أنام نزيس أن حما فلت أوزي عمو أموخان بمتقاس التكاة تقادن تنمفرايا بزكايل سرح دمام بزلع على كم زواس وحابيروم زي بكروشي أو كيلا سلت أنا أنطوني باراك زوهاب زلو سلت أنام نسنا مقباري رحنا تنقدم نتحزان سقنان بشكلة تام نحوارا ولمداتن حقاقات UCI نمحداران في تسعميتاتن وردرن مسيرة هاوت إن سلت أنا محدارون كالنا بزت قرار استين زعلمين يروم أمزع زمت مدب سلت أنت سلالوه ورقة مسكر كعدالن كلهم نتكيلا سلت أنا أنطونيو باراك دمام فدرشن قدم شكتا سلالوهم هي بتبركي تلوم نأباد حتى مكل خال إير ترا سلت أنا سلت أنت أتلتيكس تواهيبوم مقلنا حبرتان قوساس المستر مكل خال مسحقرو فدرشن أتلتيكس إير ترا بمتحبار مبقتاو سلت أنا سلت أنتين أتلتيكس هيبوم أبس في الدشان مع صحابة سلت أنا من كواهات حتى مكل خال إير ترا ستواصهم شامون تدك أنس يزرق بأم عسران حدا سلت أنت ساتيفهم تسلت أنا بخلص حساب قبرن كمون بدل أصلا تنكاس أصلا تسني تواهبهم نسلت أنا ذهبهم أبها قرافة رشن أتلتيكس إير ترام إنستاكتر براخ بينا أتلت فتصم يمانين يمني روم أبتكاب حالة سنة كساب شدشة سنة صحابة سلت أنا مستخايد مدابة حلافة نسج أنفر معبال عقم السلط مكونا حبرتان قوس قاسل مستر مكالخال أتو محاري إيسا أدس معقال بمجمرة سلت أنتي انكو حقو سكم بمبال زوسد وسلت أنا أبتكبار كوع الود ما أزخاخرهم وكل تمر أطمن إستي يهناس ملاش بوغنا من ناي سلت أنتنا زغ قيد غني سلت أنا أمزان بمتصحو بمسقنا أدحر مبصاحن نغل زر أيوة تقهتن توافنيتن دمام أمس قنام أمودة هامن سلت أنت سرتفكيت كابيد قزياو حلافي موقنا حبرتان قوس قصن ميسر مكل خال ميجر في الصحاية تخلاينا بريزنت هغافة درشة أتلتيكس إير ترام أتو إفريم تغستن تقابلوم تمالم مشيت قد ما توانج عالم ان هي مودت هاني زرع عسى شد شت اوتو ابزك هيدلوم ارجنتينا مس قبس ام ترخب ان كلام سويسرلاند ما مس كولومبيا ترخبا ساعه شوعتم قد ما زك هيدا هاغراوين غانتا هات قبس ارجنتينا كفلما ميزناون بزح فتنا زيد هابن صوتا ختلان كلوا اب مودتا غن حمام افريقا وين هاغرات اسرائيل صوتا كامو خاني حلفن قبس ام كابنا كلت بادو مريح ناتم عوض حليفة هبا ثلاثه بخته صعيرا نهاغراويت غانتا موروكو نبينام كاب اغور افريقا ام غديفاتا وصيام الصوت أنا بالعشر تحمش دا ياسر إبراهيم بروس بزمزق شطو حسابه خافتن كلهم عايز أنا حنقن كبرنا معك أب أتيوم زلوا أرجنتينا وين بمنقد التغلا في كوفت سمك اللع كرخ بيوم ترى يوم حلفنا توصل ليونال ميسي دمام حجون فوت سمك اللع سايك أدوان بحلا ولدت جبس تعقيتهم صوتها معركة مقبر عن قصم برحدا شطو من ملا حيلة من كل خال بمقبر بملسمت كعتي كزن قعوام زود أنا فرعنا وين أنا بلسان شو عتن دا مدبوم سليت قوام ببرس ملسمت كعتي من بمقدة مستافا زيكو شطو دقي مام نارجنتينا وين كابزو در زقلف وامسيلهم قربون كساب صوتا كودا استحدا دا غطر فدما بزوز يتقص النيم ترى امني روم انتخونا ابزو در هاقرات افريقا اب معك اب شوتهم عزيز اقام كمزلوان سترا الا قطامي بزح حليفون تمالوان تدقيمون ارجنتينا بتامرتاو من لسوت ابسو عن شعاتن دا ميسي سارحاك وعصو روميرو مساكعت كراخوان كلو ኣይፀን ሕንድማ ክኸብ ኩዕሶ እግሪ ሊዮነል ሜሲ ኣብ 83 ዶቕ ኣብ ውሽጢ ልዳት ኣትሌሮ ዝሃርማ ኩዕሶም ሸቶ ብምቕያራን ፆታ ማዕረግ ክኸውና ኽኣሎም ብድሕሪ 9 ደቕ ኣርኪቦም ተወሳኺ ግዜም 7 ደቕ ምስተዋህቦም ተመክሮ ማዕረግ ክንደይ ዋጋ ኣለዎ ኣርጀንቲና ንግብፂ ምሂራም ኣብ ካልኣይ ተወሳኺ ደቕ ብመንገዲ ኤንዞ ፈርናንደዝን ንመጀመርያ ግዜ መሪሕነት ተትሕዛ ሸቶም ርኺባን ንዝተረፋ ግዜ ብግቡእ ኣመሓዲራ ድማ 3 ብ2 ብምዕዋት ተዘካርን ሸታ ሕሊፋ ናርዕ ፍጻመ ሰጊር ኣላ ንዝተዘካር ግጥም ተኸቲሉ መዛዛ ምፀወታ ዙር 16 ንሃገራውያን ጋንታታት ኮሎምብያን ስዊዘርላንድን ከራኸበን ከሎም ዘንተማ ሳለ መዐቀኒ ዘለዎን ሃገራት ድማ ብዝበዝሐ መዐየሪ ማዕረ ብምውፃእ ክሳብ 120 ደቕ ብዘይዝኾነ ሸቶ ክጓዓዛን ኣብ ፍፁም ቅላዕ ድማ ስዊዘርላንድ 4-3 ተዓዊታም ኣብ ርዑ ፍፃመ ኣንጻር ኣርጀንቲና ዘራኸባ ትኬት ቆሪፃን ትርከብ ኣብዚ ብዙሕ ዝጥቀት ፍጻመ ዘይነበሮ ፀወታ መግዜ ኣርኪብዎን ናብ ፍጹም ቅላዕ ምስ ኣምርሓም ኣብ ዝነበረ ድራማ ሳንቸዝ ካብ ኮሎምብያም ኣቐዲሙ ንኽዕሶም ዝላዕለዋይ ዓንዲ ኣጋጭም ቀዳማይ ሳሕተ ፃወታይ ክኸውንን ከሎም ከምኡ ተኸላኻሊ ኣካንጂ ድማም ካባኻይ ሓምቕን ብምባል ንላዕሊ ከሳፍራዩ ተራእዩም ብድሕሪዚ ዘቕርቡ ሃረምቲ ግን ብዘይካ ናይ ኮሎምብያ ሄርናንደዝ ብምልኦም ንኽዕሶም ስክዕት ከረኸብዋ ብምኽኣሎም ስዊዘርላንድ 4-3 ተዓዊታ ድሕሪ 1954 ንፈለማ እዋን ኣርብዕ ፍጻመ ክትረግጽ ክኢል ኣላ ዙር ፈረንሳ ምትማል ሰልስ ብናይ ረብዓይ መድረኹ ቀጺሉ ኣብ ዝዋዕለሎም ተቐዳደምቲ ካብ ካርካሶን ናብ ፎክስ ብምጓዓዝ 181 ኪሎ ሜትር ክሽፍኑን ከለዉ ኣብ መንጎ ተሪር ምንቃዓር ዝነበሩ ዓቐብ ክሓልፉ ዝግደድ ብምንባሮም ድማ ኣብ ዝተፈላለየ ጉጅለት ተመቓቂሎም ዝያዳ ናይ ምሕኳር ዓቕሚ ዘለዎም ተቐዳደምቲ ክረብሑላ ከም ዝኽእሉ ርዱዩ ነይሩ ናብዚ ውድድር ምስ ሓዳስ ክለቡ ኤንኤስኤን ቀሪቡ ዘሎ ቢንያም ግርማይ ኣብ መንጎ ኣብ ዝነበረት ናይ ኢንተርሚድየት ውድድር ንመዋድርቱ ፊሊፕሰንን ፔደርሰንን እናኸቲሎም ቀዳማይ ብምውፃእ 25 ነጥቢ ክኸስብን ከሎም ኣብ ዝቐጸለ ኪሎሜትራት ግን ቅርፂ መሬት ይሓገዞን ምስ ዓበይ ጉጅለም ክተርፍ እዩ ተራእዩ ምዘኑ ማድስ ፔደርሰን ድማ ብዙሓት ተቐዳደምቲ ምዛሕተት ንእሸ ጉጅለ ኮይኑ ነዝተር ዓቐበት ብብቕዓት ትሕሪ ምውፃእ ክልተ ደቂ ጋንቱ ኣሰኒሞ ኣብ ዝተገብረ ቅፅታዊ ውድድር ብውፁእ ብቕዓት ክዕወተሉ ብምኽኣል ነጥቡ ብድምር ናብ 103 ደይቡም ኣብ ቀጠልያ ማልያ መሪሕነት ተረኪብሎም ቢንያም ግርማይ ድማ ብ39 ነጥቢ ኣብ ሻድሻይ ደረጃን ተቐሚጡ ናብ ዘነሎ ምትካየድ ክዕወተላ ልዕል ፅቢ ተነቢሩሉ ዘሎ ሰጣሕ ጎልጎል ዝቕርፃዊ ውድድር ኣትሎም ብኣዝዩ ገፊሕ ፍልለይ ክሳብ 13 ደቐ ዝተቓረበ ድሒራ ምስ ዝመፀት ዓባይ ጉጅለ ዝነበረ ታዲ ፖጋቻር ድሕሪ ናይ ሓንቲ መዓልቲ ምልባስ ብጫ ማልያም ኣሕሊፉ ንናይ ኡኖኤክስ ተቐዳዳሚ ትራይን ከረክቦን ከሎም ካብዚ ዕውቱ 7 ደቕን 53 ካልኢትን ድሕሩ ድማ ናብ 4ይ ደረጃ ወሪድሎም ዙር ፈረንሳም ሎም ረቡዕ ናይ 158 ኪሎ ሜትር ፎኮስቲ ኩርባታት ሒዛ ካብ ላነመዛን ናብ ፓው ትሽፍኖ ናይ ቀጠልያ ማልያ ተወዳደርቲ ምሒዞሞ ቀሪቦም ዘለዉ ብቕዓት ብንጹር ዘርእዩላ መዓልቲ ክትከውን እዮም
1: ባርከ ዘኽበርኩም ተዓዘብትና ሎም ትሕስና ዝምስሊ ነይሩ ምሳኻም ፅናሕኩ ፊደል ገብሪ ህወቴ ብወገነይ ሰላም።

المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإرثية، وفيها تجهيز أكثر من 2,300,000 شتلة لإنجاح برامج التشجير في الجنوبية، عمل جاد لرفع الوعي بهدف الوقاية من حوادث المرور في إقليم العسل، الإشارة إلى أهمية حمض الفوليك لصحة الأم والجنين ووجوب تناوله بانتظام. إيران تستهدف مواقع في البحرين والكويت بعد ضربات أمريكية. ترامب يؤكد النظر في بيع مقاتلات F-35 لتركيا ورفع العقوبات. والصين واليابان تتبادلان طرد السفن من مياه قرب جزر متنازع عليها. أهلا بكم مشاهدينا. أعلن مسؤول الحفاظ على الغابات وتنميتها في الإقليم الجنوبي السيد عقبة ميكائيل سلمون أعلن عن تجهيز أكثر من 2,300,000 شتلة استعدادا لتنفيذ برامج التشجير وإعادة التشجير خلال موسم الخريف الحالي. وأوضح أن الشتلات التي تم إعدادها في 12 مشتلا تضم 50 نوعا من الأشجار تنتمي إلى 27 صنفا وستزرع بمشاركة الطلاب وأفراد قوات الدفاع والمزارعين إلى جانب أفراد المجتمع، وستتركز عمليات القرص في المناطق الغير مزروعة والأحواض المائية والمدارس ودور العبادة. وأشار السيد عقبة ميكائيل إلى أن الشتلات التي زرعت خلال السنوات الماضية في الأحواض المائية من قبل المزارعين وأفراد المجتمع حققت معدلات نمو جيدة، مؤكدا أن تحسن الوعي المجتمعي بأهمية حماية الغابات إلى جانب تشديد العقوبات على المتسببين في قطع الأشجار بصورة غير قانونية أسهم في استعادة الغطاء النباتي تدريجيا بالإقليم الجنوبي. وفي ختام تصريحاته شدد على أن توسيع الأحواض المائية وزراعة المزيد من الأشجار يمثلان ركيزة أساسية لإنجاح برامج التشجير، داعيا إدارات الضواحي إلى توفير الحماية والرعاية اللازمة للشتلات لضمان نموها ووصولها إلى المرحلة المطلوبة. تمت الإشارة إلى الحاجة للعمل لرفع وعي المجتمع عموما ومالكي المركبات خصوصا للحد من تزايد الحوادث المرورية في إقليم عنسبة. وصرح الرائد نرأي طقاي مسؤول شرطة المرور في إقليم عنسبة لوكالة الأنباء الإرترية أن 7 أشخاص لغوا حتفهم وأصيب أكثر من 130 آخرين في 168 حادثة مروريا، وبلغت الخسائر في الممتلكات أكثر من 2.1 مليون نقفة خلال الأشهر الست الماضية. وأشار إلى أن هذه الحوادث ارتفعت بنسبة 9.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مضيفا بأن رفع الوعي العام يعد أمرا بالغ الأهمية في الجهود الرامية إلى الحد منها إلى أدنى مستوى ممكن. أوضح أن الأسباب الرئيسية لحوادث المرور تتمثل في السرعة المفرطة وعدم الالتزام بالمسارات وعدم إعطاء الأولوية وقيادة مركبات غير صالحة فنيا وعدم التقيد بقواعد المرور بشكل سليم وغيرها. وقال إن الدراجات الهوائية بشكل عام والدراجات ثلاثية العجلات بشكل خاص تعد سببا متكررا للحوادث، مضيفا بأن هناك خططا لتزويدها بلوحات والحد من أعدادها بالتشاور مع إدارة مدينة كرن. واختتم الرائد نرأي حديثه بالقول أن السيطرة على حوادث المرور ليست مهمة تقع على عاتق الشرطة لوحدها، مشددا على ضرورة تعزيز تعاون جميع الجهات المعنية. أكدت إدارة بلدة قحطيلاية التابعة لمديرية قندان الجهود المشتركة بين الحكومة والشعب أسهمت في تحقيق نتائج ملموسة في الحد من النقص في الخدمات الأساسية لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه. وأوضح مدير إدارة بلدة قحطيلاية سيد زرعي سناي قايم أن القطاعين الصحي والتعليمي شهدا تقدما ملحوظا، مشيرا إلى المبادرات التي نفذت لمعالجة الاكتظاظ في الفصول الدراسية وتحسين البيئة التعليمية. وفي قطاع المياه أفاد بأن الفترة الممتدة بين عامي 2022 و2025 شهدت تنفيذ مشروع بالتنسيق مع المكتب المركزي لإدارة الموارد المائية وإدارتي الإقليم والمديرية، تم خلاله إنشاء خزان مياه رئيسي بسعة 300 متر مكعب إلى جانب تزويده بمنظومة طاقة شمسية متكاملة، مضيفا أن نحو 80% من الأسر في البلدة تستفيد حاليا من شبكة المياه المميزة.

ممتدة إلى المنازل. من جانبها أوضح المسؤول الفني إدريس علي أن العمل جاري لاستبدال أنابيب المياه الجديدة بأخرى قديمة أنابيب المياه الحديدية القديمة بأخرى بلاستيكية ضمن حملة تطوير شاملة، مبينا أن البلدة تضم أيضا 4 نقاط لتوزيع المياه دعما لتلبية احتياجات السكان. وأكد المشاركون في حملات العمل الجماعي أن المبادرات التطوعية التي ينفذها الأهالي حققت نتائج إيجابية على أرض الواقع، مريبين عن التزامهم بمواصلة هذه الجهود من خلال المرحلة المقبلة. وتقع بلدة قعتلاي على الطريق الرئيسي الرابط بين أسمرة ومصوع، ويبلغ عدد الأسر المقيمة فيها 6668 أسرة. أشار السيد إفريم زبائي مسؤول وحدة الصحة الإنجابية في وزارة الصحة أن حامض الفوليك مهم جدا لصحة الأم بشكل عام ولصحة المرأة الحامل والجنين بشكل خاص، ويجب تناوله بانتظام. وذكر أن تغييرات صحية كبيرة تحدث أثناء الحمل، وأنه ينبغي على النساء الحوامل تناول مكملات الفيتامينات والمعادن لمواجهة هذه التغيرات التي قد تسبب أمراض للأم والجنين، مع إعطاء الأولوية لحامض الفوليك. وقال أن تناول الحديد وحامض الفوليك قبل الحمل يقلل من العقم وتأخر الولادة بنسبة 40%، مضيفا أن الفوائد تشمل الوقاية من تشوهات العمود الفقري والشفة والحلق والولادة المبكرة وفقر الدم. وأشار السيد إفريم إلى أن معظم المضاعفات التي تحدث أثناء الحمل والولادة ناجمة عن مشكلات يمكن السيطرة عليها، مضيفا أنه ينبغي متابعة حالة الأمهات قبل الحمل وحرصهن على تناول مكملات الحديد وحمض الفوليك بانتظام وبالطريقة الصحيحة، وذلك للوقاية من المضاعفات الناتجة عن نقص العناصر الغذائية. وذكر أن الحديد وحمض الفوليك يتوفران بكثرة في الخضروات الورقية الخضراء مثل التبانخ والملفوف، وكذلك في الفواكه والحبوب والعدس والفول المصري والفول السوداني والقرنبيط وبذور اللقطين والسمن والأرز والبيض، مشيرا أيضا إلى أهمية المكملات الطبية التي تحتوي على الحديد وحمض الفوليك. وقال السيد إفريم أن نقص حمض الفوليك قد يؤدي إلى أمراض القلب والسكتة الدماغية والسرطان والخرف، وليس فقط إعاقة الطفل، مضيفا أنه ينبغي تكثيف التوعية والحملات نظرا لمحدودية الوعي في المجتمع. مشاهدينا، نشرتنا تواصل من الفضائيات الليلية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف مواقع عسكرية أمريكية في البحرين والكويت بعد أن شنت الولايات المتحدة موجة من الضربات العسكرية على الجمهورية الإسلامية ردا على هجمات استهدفت ناقلات في مضيق هرمز. وفي أحدث انتكاسة لاتفاق وقف إطلاق نار الهش، قال الحرس الثوري أنه نفذ عملية مشتركة بالصواريخ والطائرات المسيرة ضد مواقع عسكرية أمريكية رئيسية في بندر سلمان والمنطقة البحرية الخامسة في البحرين وقاعدة علي السالم الجوية في الكويت. وكانت الولايات المتحدة قد شنت في وقت سابق ضربات عسكرية جديدة وألقت إعفاء كان يسمح لإيران ببيع النفط، وذلك ردا على الهجمات التي استهدفت 3 ناقلات نفط في المضيق. وتشكل هذه الوقائع أحدث تهديد لاتفاق وقف إطلاق النار الهش الذي توصلت إليه الولايات المتحدة وإيران الشهر الماضي، والذي أوقف الصراع الذي بدأ بضربات أمريكية إسرائيلية على أنحاء الجمهورية الإسلامية. وبينما نفت طهران مسؤولية عن الهجمات الأخيرة على السفن في المضيق، حملت قطر إيران مسؤولية مهاجمة السفن، كما تعرضت ناقلة نفط خام ترفع العلم السعودي لأضرار قبالة سواحل عمان. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيتم النظر في إمكان بيع تركيا مقاتلات F-35 ورفع العقوبات المفروضة عليها بموجب قانون مكافحة خصوم أمريكا بالعقوبات كاتسا، التي فرضت بسبب اقتنائها منظومة الدفاع الجوي الروسية S-400. وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي في مستهل مباحثاته مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث يدور أنقرة للمشاركة في القمة 36 لحلف شمالي الأطلسي الناتو. وأضاف أنه لا يشعر بأي قلق تجاه حصول تركيا على مقاتلات F-35 أو أي طائرات أخرى، وأن من حق تركيا أيضا الحصول على معدات تحديث وصيانة الطائرات التي اشترتها من أمريكا. بدوره أشار أردوغان إلى إمكانية الإعلان خلال قمة الناتو عن تنفيذ وعد الرئيس ترامب بحصول تركيا على طائرات F-35 وكذلك على المحركات التي أعلن عنها بقيمة $700 مليون.

أعلن خفر السواحل الصينيون أنهم أجبروا سفينة يابانية على مغادرة المياه القريبة من جزر متنازع عليها، فيما أصدرت طوكيو إعلانا عن خطوة مماثلة بحق سفينتين صينيتين. وذكر خفر السواحل الصينيون في بيان أن قارب الصيد الياباني زويهو مارو توقّل في المياه الإقليمية، واتخذت سفن خفر السواحل الصينية الإجراءات اللازمة لتحذيره وطرده وفقا لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية. وتشهد الدولتان نزاعا إقليميا طويل الأمد حول جزر سينكاكو المعروفة باسم جزر دياويو في الصين والواقعة بين تايوان وأوكيناوا اليابانية. وفي وقت سابق أعلن خفر السواحل الياباني أنهم طردوا سفينتين صينيتين من مياه قريبة من جزر سينكاكو. أطلقت الأمم المتحدة أول حوار عالمي من نوعه على مستوى الحكومات حول حوكمة الذكاء الاصطناعي في خطوة تاريخية تهدف إلى تنظيم الفضاء الرقمي وسد الفجوة التقنية الآخذة في الاتساع. ويشارك في الحوار ممثلين عن 193 دولة عضو في المنظمة الدولية إلى جانب كبرى شركات التكنولوجيا العالمية والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني والتقني لرسم أطر تنظيمية تضمن توزيع فوائد هذه الطفرة التقنية بعدالة، وتستمر جلساته على مدار يومين في جنيف. وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في كلمته الافتتاحية من الوتيرة المتسارعة وغير المسبوقة لتطور الذكاء الاصطناعي، مشددا على ضرورة تحويل المشاركة العالمية إلى خطوات عمل ومواثيق حقيقية تجعل الذكاء الاصطناعي أكثر أمانا وأخلاقيا. ويسعى الحوار العالمي في دورة الافتتاحية إلى تصحيح الخلل التاريخي في صياغة القوانين المنظمة للإنترنت والتقنيات الحديثة. مشاهدينا، انتهت النشرة، ولكن قبل الختام إليكم تذكير بأهم ما جاء فيها من أنباء. إعداد أكثر من 2,300,000 شتلة لإنجاح برامج التشجير في الإقليم الجنوبي. جهود لرفع الوعي بهدف الوقاية من حوادث المرور في إقليم عنسبة. الإشارة إلى أهمية حمض البوليك لصحة الأم والجنين ووجوب تناوله بانتظام. إيران تستهدف مواقع في البحرين والكويت بعد ضربات أمريكية. ترامب يؤكد النظر في بيع مقاتلات F-35 لتركيا ورفع العقوبات. والصين واليابان تتبادلان طرد السفن من مياه قرب جزر متنازع عليها. مشاهدينا، انتهت النشرة، شكرا على حسن المتابعة، تحية لكم أينما كنتم، إلى اللقاء.

0: مرحبا بكم ودنا دي بهلكم قدر سلامتنا كبطو حيسام وحيسات ما تقبلت ازلتله برنامج تيرابتو دي بلينا يوم برنامج تيراب نولا مول اهلنا رس تجربه ترجمه للبل رس لغباتو كاتلي مسنا لا هلا كتاب دروسو ولاجي لا تبل كتاب حداس لا ترجمه استاذ عمر ابراهيم من وزاره تعليمتو كعامه ترجمتنا استاذ عمر كفوكم مسل كتاب هنا كفوكم سر مسل لصباتنا يو ولا كلفيتنا يو ديبو غنهدكتو متابعه بكيت ديبو بل قال استاذ عمر ابراهيم بسم كل ما تقبلت برنامج تيرا بحمدك كما تيقل لك باقنا مسرحك قلت تامرنا وبخصوص كلفيتك قلت تشرح لنا
1: سلف وقدم كله لا تهيبيني بكت بوزاره اعلام بعمم بهلاتو تقمسلهما ببرنامج تيراب فنتوي لا تهيبيني بكت حمد شكرا قبل انا عمر ابراهيم حامد البحل دي برورا منسا اتولدكو ودي بعبيكو ولدتو من اولاي سقسا منعفصل دي بمدرسه رورا منسا قالو درسكو منه هي دراسة ناي كالي درجة دي بشكر ابراهام مدرسة شي شكر ابراهام دي بقلب درسكو بلاتو منو ساوا جيسكو من ساوا اسرا وسلس دورة نتكريكو ناي ديجري نقطة ركوبكو كولي جاد قيح جيسكو سنة كل الف وعصر حمس من كولي جاد قيح بهجيا وامر كتوب دحركو بلاتو منو شقول ماموس اقبلكو حماموس دي بمدرسة مهنات بلاتو دي بو سس سنة شقيكو من نوما دي بكوليج الدالية مدرسين أسمرا ناي سنة بك الدراسة ناي حقو مدحرات بوست جرابيت ديبلوما حتى سنة وصوكو منو هي من كل ألف وعشرين وحتى أسك يوم دي بوزارة تعليم دي بالدالية ناي برنامج ريدي هليكو بهجيات جرب هلاتو برنامج راديو نقدم مداليه مقدمه انا كم سلهم هذه جريده منبوطه من لنا وهلت دي حتى صفحات دي بجريده ارتري حداس كنا مسل
0: تمام استاذ عمر ابراهيم الكتاب دروسو ولا جل كتاب كاتب لك ولا كتاب لين بلد ترجمه لك كم سل الكتاب تتامرنا سنانا
1: اي قرم لا دروسه ولا جي لقب والداي او لقب نفر لولو مكر وحبريته لا دروسه ولا جي مدرسه او تعليم مفتحنا كل سبت قبا الا كتاب كيتباي واستاذ تقلا مسئل مسلو سلس دربت راكبنا لان بلاكاد حياتنا من كوليج الدقيح حتى دي بعشرة وثلاث زوريا أو عشرة وثلاث دورة دي بونا مدرس على مدرس اللي عندي قبل كان مسؤول ناي درسة على تسدنت أفير مراقب درسة من نامه دي بكلية عندك أيه دي بكلية سنة مسئنا أستاذ تكلا مسئل ودي بو ما نتعامل عنا بلد سال سيد دربة دي بكلية الدليل مدرسين كم صلاح بالكم دي وصل هنا كمؤامرات على قلنا انا واستاذ ولارس لا دقيت مهروت بالعلت بتقرينيا الكتاب كم سريكوها اقل ترجمه تمنيكو بلتو مصلح قط حاجينا لبع صور دي بي من كاتو انت ترجمه اكو فتيكه حبيلي نو ترجمكو كليكو اذا درسوا ولا جي هلاما لنا اللي مكرنا لقبا والداي ناي لقبا دراسة لا توجبوا ولا تقصصوا جهات ناي مدرسين وبعد اقل المكر للحزة اقل المتعليم ما فتحنا كل حاجة سبت قبا الا بدراسة ولا جهة ترجمة ما علينا ولد لا هدف ناي الا كتاب الاول مثل تعليم للتصابط حاجات مثل للتقارن من دراساي من اول نوسو قدما تولادو ما بديبة قل والدين لمكر وقل مجتمع لمكر حنا كل قوت لكريم عاد حد حقو الشنهو أو عاد حد حقو التمنو كم عباي نقطة تقل حسابة ديبا لبديبا تعليمنا إلى ولادو مت اندي اللي تولد لجنا بزحام مئمرت كم سلا شارحوه جنا من لتحننت لدراسة لنبت أو تعليم نربت الذي وقم من دعاته لجنة تجوادي بنتو من دي لتولد مع مسات بدي بنته من دا أنبتا أسك درجة وكل ومن العلو لا بس حديبو لا سلسلة أو هنا لا سلال تعليم ثلاث حبر الكتاب إذا كلنا والدين قلني دي لبنا مدرسين قل لي دولة بديبهم بعدام لا تقصصهم جهة دي بتعليم قل هلا بديبو مجال تلا شرح الكتاب هلته اللي من سلف النعم بتكمل رودة دي برودة ملات حزي حسان أو جنة

0: تمام. اذا مثلا نشرحه لهم لصبات من البلاله اتعلوم نفري دراسه ولاجه رودات سديت الدراسه درجات من بتيت انجليزي وحساب انت بوت دراسه درجات مبيت دراسه بنتبه درس درجات دراسات كالي درجات مواضح واضح ورؤيه حريه مجال دراسه تاثير سنات دراسه سنات مسلمة ما تنفعت وقت ما تنفعت تكنولوجيا راتي فرهة امتحان أدب سني هوية مهرو بعيد يقول مين نتنفع ولا يقول نتنفع تبلت الله ولا
1: هاي نقل
0: نقل
1: يتعود
0: يتعود. أيوة جائزة حريت دراسة وشغل أوالد ومهرو مهرو يقول كله ذكريات مدرسة ورسائك قالوا سوا مكرو قومات كوليج ودراسة كوليج أتلاليوت دراسة تبل سبات قلت
1: ايه
0: زلن لا انت فازيل على الاقلام بلا
1: انت فاصل
0: تمام.
1: دراسات
0: اذا قدام التلي انت كسي بخصوص كلفيه ناي ترجمه لقدام كل وقت ترجمه بزح يعني لفهم اي مسجد جينك كلفيه ناي ترجمه بقى بتشرح لنا من تجار.
1: ايه ترجمة ناي نوسا مهنتها ترجمة ولادي بتاريخ معقبلنا من قبي قدام ولا من زمن مدير اندام بتا كم ترجم لتحري زي ما لقوا قاعد الشمس أو من قبل هجينا إلى مجتمع أو إلى هلو ديبو لما تسأل هلو أكان حقه إلى أمر قبل أو ما ترجم لحظه أزي ترجمات ما تبادل ناس ثقافات قلني بلا نقدر من زمان بدير قل مثل بيننا من قبل ثقافات ناي عرب بعلت ديب عصر أربعة كفل زمان من سوساي أسك عصر أربعة كفل زمان بزح ثقافتنا عرب علت لا ثقافة لا نوصم لخلقوا ثقافة علت ومن بعد لترجمة ولا تنفع ثقافة لتنفع ترجمة علت من كرا يونان من كرا بابلون وبعد لترجمة كتب على بلده اللي دي بثقافته تقدمنا على مجتمع بدوربه إلا ثقافتنا العرب دي بدول موداق بإنجليزي وفرنس وبعدها جيت دي بتعديت إذا ترجمة بلد ما تبدأ أو متبادل ناي تجاربته بدل ناي تجاربته ازي الا كتاب الله كم سر ايكوها بتقرينيا كتب تعالت ازي لدي بتقرينيا كتب لهلا اقل درسة او اقل والدين او اقل مجتمع تقري لقري الا كتاب الله فايدة تا عند دي وقم اعطيكوت لا ترجم كوا بلاته كترجمتنا اي نوسا مهنتا لا لنفر اللي او لا لهجي الا ليل امر ما ترجمه الى حزه ولا دي بهجيا الا كتاب اللاما دي با تقرا لقرو دي بهجيا تقرا لقرو اقل تترجم وقل تنفع.

0: مر مترجمة إلى حزة ولا دي بهجية إلا كتاب الله ما دي بقى تقرأ لقرو دي بهجية تقرأ لقرو قلت الترجمة وقلت نفع منا أن بيه الكل ترجمة كوهاتا ولا تترجمة حبري إلى أمران خصوصا منا مقب نتريم نتريم جيس كم مقب دي بقى برور أماكن كما قدم دا بالكو بيه لكاتا قلت ولادنا انجا قطو ينسمعوني إلا مجال الله تحيسا كانت دكتور قد تقبأتون أنت مهندس قد تقبأتون أنت كنا قد تقبأتون بالله لا هويتون دين أمر لا تجربتون دين أمر أو دي وقم دين عاتبه لتبانا هنا مراد هذا الكتاب الله دي باللي مسد دي دي بأي درجة لهلا والكا أو جناكا مي لما تمثل سديت تودق قلت حبر فلت المسل لنا يتعليم سبتها هذا الدراسة أسك سامنا يفصل بصحو لهلا سديت بنوته نفسهم عند قدروا ما بقى صحهم وهدفهم قل لبنو لقدروا دي بدرجة تقوى صحوا هي لمكر عند توحد جيس لا أساليم نايلا مكر ولا بعد ما لتغير قل مكان ما بدير عند انتقط وعند نحبر سن اللي عند وده لا على أساليم بعد بل الفمونا كم ساني اثنين عند ودينهم لنا سلهم دي بدرجة بس هدفهم لبنو دي بور يتم لا ود حديبو درجة تقوى صحوا ديبو جنس ديوم بنان دي كون اغن نتكتوم كم سلقنا بنات حبر مدرسة وارساي كالو مفايدات با او ديبا مقتي دبكا او مقلي دبو ورا دراساي كم بينا تجربة وارساي كالو بينا نسيت الليت ديب اللي ما بزح تأثير اخوتاي وده قل من المجتمع كفو لمسل مرحلة من لتمسل سديت قل لها بقل لها جنيتو سب السديت ديب أقليم قبلت دي أقليم مقب قرون قيست لكتاب هتو ما أستاذ ما قل لشرحك قدر دول حريت ما سامن قبي الهدف لدي بلا دي بتقريت لا ترجمنا بوهي التا مجتمعنا تقريت لبزح مجتمع تقري لتهاجي من قراءات كمالت حزي هلاني انت ما بزحت أمر قبي كتب طابع انت أكلي قد تصدق قدر اتها سللنا إلى تعليم أكلي قد تصدق قدر إنهم بيتلوا ودينا هبلتو هذا دي بقى إفعلوا تاي هجيا قد تترجم قا كم قبي لكن هجيا مثل قلت أمر رمكا
1: فعلا
0: لكن هجيا مثل من الترجم هليك ولا تترجم هليك وروت منا تأثير ناي إفعلوا تاي قل قبل قدر أكل حد أمروت ناي بحال ناي نباري ناي عادات ناي أمثالات وبعد لا تحزيكا بعد اللي ترمس هلا ترمس بالله بتقريت دحن من حزق اللي قلت له ترمس مني بالله ما تنسيه سمعونا لو هيبونا قبو لا ترمس اللي ناي أكاديمية أو ناي دراسات أو ناي تعليم ترمس سبت قبا دي بتقريت قلت تقيرو أو من إنجليزي ندا قبل كاو دي بعرب ندا جيسكا كا دي بسوال حيس لتقول حتى منا يفعلوا تاي تأثير قل لهم زلك قدر وبزح لا تعب ترمس هلا

0: نقول ما زال مثلا كم تاك نقول له انا قلت كاكا سلاسات في كهيني بحته اللي دي با مثلا دي با كتابته كتاب قلت ترجم هيني دارجة من حديث صوت كتبوت لانه هي دي بقيا بلوت
1: ايه
0: كم ساعد فيك كم تاك قلت كذي بالله
1: بس الف زعت بزعت او كلمات بكلمات الترجم جربكو خمس لا يمسيني ولا تنابت قلت قلت دي ما يمسيني حتى منه ما تاكل اللي علت دي بترجم من الليكا بايع في الترجم هذا مدمون ترجمات كم سال حيس رأيك ولا تدي آخر لما مدمون طول إلو ترجم كان قل لا دي بتقرني على تاعه أبو دي بتقرأ ممكن أو ورقق وتحفز هذا حتى منا متولع على حتى نعيلة ترمسته حتى نا دي بهلي أو نباري نا يتقرني على تتبهل دي نباري نا يتقرأ كفو تترأ إلا حتى منا حفز للحزة ووقت لنا سامية بهلته قل لما مدمون قلت ترجم لك أصبت تاني ما علاته هذا الكتاب اللي دي بانا يتقرينيا 130 على مثلاً زي 170 وادي عمه لينا دي بلا قلت اللي توسق وسقنا دي بقى وبديت ودينا دي بقى قلت لهم من حديث أتحدث صوت لها الزكاك قدم 4 سنة على حاجة يقول نوسو يوم قد تكتبه قلت له

0: التسويق اللي بالعلاقة قال له لا سايحة هلا قال له هما أيام ولا حلفة هلا إذا اللي ما قلناه له قلت وده بقى تحدث سبكة كم على هلا
1: انت
0: ترجمة
1: انذكر يا قال انه من مسلة ترجمت لي عندي ابن كما بحوس ودي
0: بعد
1: كتبت
0: وددي بقى ابدع وددي بقى تعتدي بقى قلمي بدير لا تبهلت للسيحات الليل قلمت ديب روضات قلو ساعة هلا قلو قلو قلو من عنا ديب ناي تقرينيا خمسة لو حلق قدم 4 سنة كملت حزة اهتمام هيو سبتي على بهلت لحكومات اهتمام هي بتعرف لكن ديب فعل ديب سنة كل ألف وعشرة وأربع وكل ألف عشرة وخمس عبي اهتمام من تهيا بيونا يروضت كم سل واسع بزحمة تيت عابها له إذا كان اللي قلت أحد السبكة قلت أسنية بكا مسلا وقت لقيس قل له هلا بدي يبها بعد ما مسلو له الصعبات هلا مكر تيب إن هلا كلا مكر بدير العلاط قدم 4 سنة العلاط مكر يوم يشكه أو سيحت سنة هذا مقت وده بكا قلت أحد السبكة ترجموت وباها باها نقلت إن يتجبي أو باها قصيات إن يتجبي ديبا مجتمع كفو قبي لحضرة حالة كفو اللي حضرة حالة ديبا قلت ترجمة اللي ورات منا متأكل على
1: قروم
0: أزيد بعد مسؤولة للصوابات ناي تبعته تبعت أستاذ تكلاب مسئل تلا قائمة بالهلا لكتاب أنا عندك كتب كهان والشغل تبع إمكانيات يعلت قلياني أو إعلان لهم هذا لا تصب بس ديني وهتو ديب إلا درجة إلا رقب نايوما صبت حابرة ديبا تلا كتاب لا كم كتاب جابت الليت أو تبعت الليت بلت
1: قروم توما ورس رجلت يكوني أزاي لا رزق ما لبلا قرأناه أبلغ على تنوديك يعني رسالة حالفوت بلت زيادة وتدرسه ولا جت زيادة الهدف قل والدين تو ولا قل لا درسات ولا زيادة لا تحزيهم الكتاب بلت قل درسهم ولا قدروا
0: إلا على العموم قل لا مجتمع كله قل المجتمع كله قل والدين قل مدرسين قل مدرسين ما ما رحيت
1: لا مدرسين ما والدين توم
0: والدين توم ما رحيت بتعليم لقصصهم جهات درسوا مواطنين نالبله أولادنا نالبله أولادهم توم والدين درسوا أولادنا نالبله لما منفعتنا يمنتا ناي كله على العموم لا بزح لكن أو لا تركيز التا فر فنجح لا توم أولادنا لا جنيت ديب عمرهم عند درسوا درجة تقول بصحو هيران راي تعليم أو قبينا تعليم واجب قل أمره هني تبتماتام وقبئيه نيت قبي ديب أي درجة ملات حزيم أو مي صان حتوم هليت هجينا كولج حتى من نفسي عند تبقسكو هجينا كولج عند أمرتي كأنا نقطة مسكونهم بلقى وتقبل نقطة مسكو لما جاء لديبارتمنت أو لفرع لقول حري كيف مثل أمري على القناة من رحين نتبقس قبلت هجينا كوليج أمري على القناة هذا سواء عندك يسو ناي سواء ليل أمره سواء قل كيف مثل حبرة هيبة دي بسواء لترفو مو بكتبوه حبرة هيبة نقاط لمسو مجالهم كيف الحرو هجينا كوليج متمثل قوانين ناي كوليج متمثل مدرستك قد تطلع على حد يكمل قبل ماجستير تو دكتوريت تو ولا بروفيسور قد تبص حد يكمل قبل كفوق مقتي دبكة ما تحبر بهلا الكتاب لا رأس حود هلا دي يكون قلت وصع قلوا وصع لك أدرى رأس هلا ديبو مسلا على قلنا ركابو مسلا على قلنا زمن أجيت قل تقيرات قد تبص هو قلت نفع منا عندنا شافقنا دينا هان دي يكون بزح قل في حلو رأس هلا أصفع لكن ديب كوليج ما نتمثله جهلت أو ملا مثل قوانين هلا قل لا درسة أو قل لا دي درسة دي حياة دراسة هلا ودرسة ما نفعتها دي بوجه من دعتينات وبلت لا ترجمت
1: تمام أستاذ عمر مثلا كم تجربتنا هيك الكتاب قلت تقرأ قبل من قبل كيرات قل له بتوم يكوني
0: لازم
1: لما تنا كيرات أنا قرأت خون خلقه من تجربتك أنت
0: تجربة الأول ممارسة ل لقراءة قراءة أسك لما ده يكون حق علامات كامنة لتعم حياة لبوني قل ما قراءات حرية هاي بكا قراءات فهمت هاي بكا قراءات
1: دمانة
0: هاي بكا كل هاي بكا قراءات تطلع كان كذي وانت ወረ ክታብ እነቀረእካ እድንያ ተእምር በለት ከልፍያት ናይ እድንያ ከፈለየት ከፈት ገይስለየት ዲሚ መርሓለት ለየት ተእምር ተጃርብ ናይ ብዕዳም ከፎ መስል ኣብ ሓያትካ ከሎ መስል ተጠዊር ግል ተምፅጥ ቀድር ኣው ምን ምግል ትደገቅ ቀድር ምን ምግል ትትሓፈፅ ቀድር ተእምር በለት ሓያትካ ከፈት መርሕ ግል ተእምር ቀድር ለመድ ናይ ቅረአት ኣዳም ብሓተ ምዕል ከማ ኣሳስ ናይ ቤት እብንእሽ ንእሽቱ ለትበኒ ዮም ሓተ ገፅ ኣብ ሓተ ሰብሓት ቀረአካ ምንገቢ ፈጅር ሓተ ወሰር ክልአ ወሰር እንደትብል ገይስ በለት ቅረአት ግል ትልመድ ብካ ኣብ ልልመድ ኣለግሎ ለምጅተማዕ ግል ጠወር ገባ ምንገቢ ይቀረአካ ምንገቢ ፍሃም ይትወስክ ኣምር ይትወስክ ብዕድ ሓልፋ ከጋራት ብዙሕቱ በለት
1: ግሩ መዘለ እዚ ዶ ናሎም ደረሲኪን ወነናሃለ ዋልወነናሃለ ዋልደይ በለቶ ዲብሎመድ ናይ ቅረአት ኮፎ ግል ግባብ ትሉ ቅረአት ግልልመድ ገባ ምግብሎ ዶር ምና ደረሲኑ ግላ ዋልደይ እንቱም ይኮኒ ከኮፎ ግሎ ክለቀብቶ ምን ተጅርበትና ይከ ኣ ብዙሕ ተጃርብ ርእካ እንታ ብዝያደ ሰበት ቀሪ እት መክታብላ ተርጀምካ
0: እዚ ምግድ ንይደበና ምና ንእሸት ሓጀት ግን ኣንበትብና ዋልዳይ ጀሪደት እንደዛባ ቀረ ምንገቢ ለወላዱ እልውት ለፋለ ለዓባ ሞዴል ኣው ለዓባ ለልትርአ ከም ራየት ለልትርአ ዲባ ቤት ዋልዴንቶም በለቶ ግልሚ መድረሳት መዲ ቤት ተነብት እዚ ለወሮ ዋልዳይ ክታብ እንደነስኣ ካቅሪ ገብኣ ምንገቢ ኣናማ ፈጅር ሕሩፋት እንዳኣመርኮ ግል ቅረእቱ ልብላ ለጅና ኣው ለውላድ ጀሪደት እንደነስኣ ለጀሪደት ቅሪ ለሰፍሓት ላ ናይካ ተቤለይ ምንገቢ ግላ ጅናሁ ለሰፍሓት ቅሪ ለለመድ ናይ ለቅረአት ብል መፅ ማለት ብንእሽ ንእሽ እንተ ለምራያትካ ምንቶ ኣው ልእሉ ትርአ ምንቶ ለዋልዳይካቶ እዚ ብዙሓም ዋልዴን ህሌና ወላ ቅረአት ዲብ እንቀድር ኣምራም ዲብሕና ለለመድ ናይ ለቅረአት ከማለት ሓዘ ይህላ ተምጅተማ ወምጅተማ ይቀረአ ምንገቢ ቀደም ይቀድር
1: ሩምታ ክታብ ናቅብል ቴለል ናይ መድሓራታ ወመጥባዕታ ከፎ ምስል ኣለ
0: ናይ መጥባዕታ ከማ ለቤለካ እስታዝ ተክላ ሙስኤል ትላ ተባዓለ ከየትባይ ይበለቱ ለከየትባይ ለሰልፍ እቱ ጣብኣ ሃላ መድሓራት ዲብ ቃዓት ማሕበር ወጠን ሸባብ ደረሰ ኤርትርያ ወዴና በለቱ እቶም እንደእጀዘውና ብለመናሰበት ሓመዶም ዲባ ናዮም ቃዓቱ ኣድሓርናሃ እንሰር እዚ መተኣማር ወሊ እንዲኮን ላትድሓር ዲቡ ወላ ትገይስ ዲቡ ኣማክን ምጅተማዕ ባፅሕቲ የለየት ኒ ባፅሒ ያላነ ለክታብ ዲቡ ጋይሳ ምሰበት የለና ለንሓመድ እ ለንሓመድ እትብሎ ባፅሓሚ ደረጀት ባፅሓሚ የለናኒ ሕና ከም ናይና ሓሳብ ዲብ ኣቕሊም ቅብለት ባሕር ቀያሕ ኣቕሊም ኣንሰባ ኣቕሊም ጋሽ በርካ ዲቡ እንደገየስና ግልና ድሕራ ግልምታ መጅተማዕ እንትከርአና እለለትመስል ክታብ ለየትኩም እለለመስል ክታብ ሃላና መጅተማዕ ግል ትነፋዕ ምኑ ግን ይበሎም ኣው ዲቡ ምስሎም እግልና ድሕሮ ምስል መስኡሊን ናይ ውዛረት ተዕሊም ግነት ሃገ ዲቡቶ

0: قرر ماذا مثلا كمات 17 يقول على استاذ محمد علي ابراهيم استاذ محمد سيد حامد استاذ محمد سيد عثمان بل التجربه طلبوا مدرسين دي منهج شو رايك هاتنا ولا منهم هي مرئي مسيك او دي بصباتنا يا وسبت دي با ما تعليم زياده ركزتها وتقوم قدم كتم مجال سبتها
1: له اي قرر لا كتاب الله انا بيني كتبكها انا بلت عندك كتبكك اهتمامكم سلسله صحيحه وديك بلت قلنا انا يوم انا يوم من طوله بدي بها الاستاذ محمد علي ابراهيم سلف رايه ورايها بيني وكنا قد تتبنى ديبا بيلينا لراي لنا ايو حلا ديبا ثم راي كاتب هلا استاذ محمد سعيد حامد لبزح زمن لودا ديباتو دي بكل من سلف بحروفاتها دي بشكلها.

0: سلام نعاخم يخون زخبركم تخاتلتي مرفرت عري كميك أنهم عبزز لكم وسلام انتعنا نمني لكم نلومو نعاخم يقدس يزبلنا يوم تحساتنا حيزنا أبساعتنا ترخيمنا لنا نغتكاتو لنا دماء بخبر نقدم أمنا لومو أتوكرو مربنا مبار أمنا أسن ربوحن قاتو حرشا مالت نركح أبزحالة فقربة عامتات أبايتا تفتينو وطيئتو استراجاتة استراتيجاو لمعاتيو نزز ملكة مربينا حزنا لكم كريمنا زلنا سنة يمكن التال
1: كاب سفي حرشا مريت تزيكوينو كاب تبيب قاتو مريت حارسكا زحرس زي مسلو بزحات حرستو تالو انتو خوني بتباب زيكا النقر يلن أب حرشا اتوساني محدار أمبر مقفحن مصبابنا يكونن سفيحنا حرشا مريت كلوكا زيطلا أكوا تزيكواني نتا سفيح قرات زاد ليو زبالة كتمال عالو تخيلو انتلقاقن يسكفيو مدام نركاح أبكال أي عاموتو أبستخايدة قمقام بدرجة حاجر نشوعات أرقانات لمعات نايافلو طوراقات مسكر تعديلو نيرو نقصن روحن قاطعو حرشا مالات نركاح كبهال كلو فلما زيتكاس اتي أبو نركاح زخوني أبنتاو حرستاي برخد تخستايو حرستاي برخت ابزوبا ماكل نوزوبا سرجاء بلزا زنبر بهار حرستايو نسو اب عام تخلتشحن اسران حادن نحاده شحتر بعيد متر قرات بقبو حاريسو دوكيعو بمسمر زريو موكوت مهرتي مالت استاتشع تخنطال بمركابو سحبت منيسر حرشا زرخابن نزولومي نركح زبال زلو استراتيجي زدرخن حرستايو نسو بزعبا نركحن تومكرون زبلولوغ
2: نركح نعم حقي أبي أتحابي أني أراد حالف عمت يقير مكا حجيها بحي الأملاخ بسعار مني سريح رشا كا نهل أبز بسيها نركح فواسيتيا نركح كي تشقركا كي تشأنكا زنايركا سرح الله مزرخيا نركح زرها مزينكا بطاها عقينكا تبقستو لكا نركح قل دبلي خل عامتك ترخب الله يا نرقح نرقح عين تاي زخا خدمي كنقول كلنا نرقح مالت سفيح بتاحس كا تبقى ولا حنت لو كيما حليفو حجيجن نرقح بمقبار جن ندحريت تمليسكا نقدمت ويقفلو اي نرقح صفر دال بسان سو مقدي غير كا تقبل ابزح تحت 400 متر شو منت نطوا حموشتي بزيو ناي اخر عامت كا خباب بزيها ماك اذا مالت كا دخونه حفتم دي صقوم دي تقبره نغير يا مستير تاي وشركه مستير مجمريا امين كان مخاجي فطريها بحال اي درجهها مبرح منغستي بفلاي كان مستير الشاد بلا كان مبرح محازي تمستير قصير كا دحريو مريت كا سمادامت مريت كا سجامتل مريت كا تلاثلس مريت كا بخومبستي مجد تطايمكا مريتك ببحرية ومدحان تتعيمك محت زيادة بمسمر مزرع نبتن أبطيحنا نبزي بمسمر مزرع زي أتمستئر بحر
1: قالتنا يفلوت أمسكر وراء استوهابو كابزوبة عن سبان وزوبة إلى برعيد محبش كابستبها لبوتا زمز أحارستاي مهدر مانتايو نسو أبحاد الشحتر بعيد متر ززرع عفون بمدب نركح شدشتا قنطالن تسعن كلتن كيلو أوتو ترخيبو
3: إذا نركح إذا بحال قدم إلي مزين تزخون سب بزح مرت أكيد بخم مخازينه ماله دحرون يمزح حجون تمرتي معس أبي نركح بحالنيو إذا ناي نركح استعوض كل مخنيات كندزي كعوضين نفتنة فتنة نيرانة اتعوض بحال بحجي دلو كامل يصير حرشة وزيتي مروز ذري أمس يدما اتياجرات جمال يو بود حارسان هجي جمال غيره لسلي سحارسيا اندغنا ريغاوسيا ريغاوسيا خا بريغا انتي بيزري ايو بمنستر حرشا زتو هابكم امرحي مالتو بازري ايو صبوق بقيلو ازن ركح كابتي مهرت مركابو زحق زكا صحيا يبلو يحق زكا هجي ابغوسيا اتيا زترفت مريت ابكلتا تيادا تي 7 سنتي زي بلا تجديد هجي يخفت ماكر ساق يبلو ابتو ساق زيبلو حجي مهرتي بنتاي تعزبنا صابتي ساق زبله حنتي كلت يحزت عفون ኣብቲ ቁሩብ ፃዕቕ ዘይብሉ ቦታ ድማ ሰሰለስተ ከክልተ ፅቡቅ ገር ይሕስ ግጅፉ ከዓ ይገብር ሕጂ ስለዚ እቲ ንርቃሕሲ ዕውት ኮይነርእ ኣለኹ ድሕሪ ሕጃነ ከባን ኣብቲ ግራሲ ብሻሕ ዝበሃል ክዘርእ ተቐባልነት የብለን ማለት ርእዮ ስለ ዝኾንኩ ኣብ መሬት ምክፋሕ የለን እቲ ምህርቲ ኣብቲ ኣገባብ ስራሕ ጥራይ ዘሎ ሚኒስትሪ ሕርሻ ኣፅኒዕዎ ስለ ዝመፅእ ካብ ጉልበት መራ ነዳኸመሉ ናሃል ከልዎን ክንድሕን ምህርቲ እውን ብዙሕ ክንረክብ ዘምህረና ትምህርቲ ዕውት እዩ ተዓዊተሉ ስለ ዝኾንኩ በዛና ሕጂ መራ ኩስ ንካልኦት ሓረስቶት ሕጂ መልእኽቲ ናተይ ዘይኮኑን ብግብሪ እውን ዝርእይዎ ኣሎም ኣብ ትግራተይ ዕፉን ኣባና ዝውቱር ኣይኮነ ስርናይ እውን ዘርትዎ ኣይኮነ እዚ ፈቲነ ኩሉካ ዕውት ክምኳኑ በ ሕማቅ መሬት የለን ብጀካ ኣተሓሳስባ ሕማቅ እንተ ዘይኮይኑ ሕማቅ መሬት የለን
1: ካብ ዞባዓን ሰባ ንእዞባ ዓተ ገሊፃን ዝመፀት ሓረስታያ ኣብ መደብ ንርቃሕ እንታይ ኣበርክቶ ስለ ዝገበረት እያ ናብዚ ናይ ኣፍልጦ ሽልማት ክትበቅዕ ክኢላ እስከ ብቓላታ
4: መጀመርያ ናዝርየት ገብሪ ህወት ተኪ ባል መቕማጠይ ንእዞባ ዓተ ገሊዛን ካብ ንእዞባ ዓተ ገሊዛን መፅ 6.4 ረኺበ ካብ ሽሕ 40 ሜትር ማለት እዩ ብመጀመርታ ብህዝቢ ማይን ሓመድ ንዕቃብ ዛላ ተዛልዩ ንሕና ወርሒ ክልተ ነቒልና ድኹዕን ሓመድን ሓዊስና ትርብዕ ትርብዕ ዓቢልና ገዲፍና ድሕሪኡ ማይ ምስ ፀገበ ጎልጉልና ኣብቲ ወርሒ ሓሙሽተን ወርሒ ሽዱሽተን ከዓ ክልተ ግዜ ሰለስተ ግዜ ሓሪስና ኣፃፊፍና ምፃናሕና እንዳሓርሻ መፅኦም ከዓ እንታይ ከም ዘርእዋ ኢሎምና ንሕና ከዓ ከም ቀደምና ስገም ወይ ስርናይ ንዘርአ ምስ በልናዮም ምሩፅ ዘርኢ ዝርእዋ ኢሎምና ሕራይ ተባሂሉ እንዳሓርሻ ከልና ምሩፅ ዘርኢ ሂቦምና ትብል ንእሱ ርሒብ ቃፅዖ ሕርሻ ትብል ትምህርቲ ከዓ ኣነ ተማሂረ እያ ቀሲመ እያ ማለት እዩ በዛ መሰረት እዚኣ ከዓ ኣብታ ዝጎልጎልናያን ዝወልወልናያን መሬት ምሩፅ ዘርኢ ዝርእዋ ስለ ዝበሉና እተን ክልተ ርቢዒት ምሩፅ ዘርኢ ኣምፂና ብመስመር ንሱ እንዳንቐለ ኣነ ድሕሪ ከይዲ እንዳዘረእኩ እታ ስርናይ ዘርኢናያ ፅቡቕ ምህርቲ ከዓ ረኪብና ኣላ ፀሂና ወልጉልና ኣፅፊፍና እንዳተኸታተልናያ ክልተ ግዜ ፀሂናያ ሳልሳይ ግዜ እዳኸስኮስና ፀሂናያ ፅቡቕ ውፅኢት ከዓ ሂባትና
1: ካብ ዞባ ማእከል ንእዞባ በሪኽ ወይዘሮ ርሻ እንተወልደ መደብ ንርቃሕ ተጠቒማ ካብ 1,400 ሜትር 8 ኩንታልን 45 ኪሎ ግራምን ዑፉን ዝሓፈሰት ኣብነታዊት ሓረስታ እያ ንሳ ብልሳና ብዛዕባ እቲ ዘካየደቶ ፃሪ ክትገልፅ ንከላ
5: ኣነ ግራት ጀሪፈያ ሓርሸያ ወልዊለያ ደጋጊምናያ ማለት እዩ ድኩዕ ጌርና ደጋጊመ ሓርሰያ ካብኣ ቀዲድናያ ቀዲድና ልክ ክንታዊ ጉቡኣ መሰላ ሂብና ቀዲድና ከዓ በብሓደ ገይረ ከዓ ተንዕፉን ዘርእየ እየን መስመር ገይረ ቀዲደ መስመር ገይረ ዘርእየ እየን ምስ ዘርእኹዎን ድኩዕ ነስኒ ሰለም ብልዕሊ እየን ኣብተን ከናለ እናገበርኩ ተንዕፉን ዘርእየ እየን ዘርእየ ፅቡቕ በቂሉለይ እንዳኮስኮስኩ እንዳፀሃኹ ደጋግ ይመፀ ኮስኪሰ ከም ናይ ድንሽ ገይረ እንዳኮስኮስኩ ልክዕ ጀሪፈ እያ ጀሪፈ ማይ ምችም ዳሓል ነይሩ ካብ ድምፃና ምፅኢና ከዓ መስተናዮ ግን ፅቡቕ ኣትዩ
1: ሕጂ እውን ካብ